0: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ أحمد السيد الغيطاني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 14 دقائق إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل صلاة فجر الليلة الزميل الدكتور خالد الشافعي، معه قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر في 54 دقيقة إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 11 من سورة السجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستقيمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير

أعدائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل،

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 11 من سورة السجدة وحتى الآية 55 من سورة الأحزاب. إخوة الإيمان والإسلام، نحتفي هذه الأيام بذكرى ميلاد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما.

محمد سيد الدنيا وواحدها ومشبع الكون تشريفا وتعظيما، صلوا عليه كثيرا دون ما ملل، وسلموا يا عباد الله تسليما، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الحجرات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.

اللهم صل على النبي.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

واتقوا الله لعلكم ترحمون.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

ولا تجسسوا

الله.

ولا تجسسوا

يا

إِنَّا خَلَقْنَا

إِنَّا خَلَقْنَا

0: القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.
1: هذا النبي

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور خالد الشفعي.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية عامرة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعات المباركة ومع نسائم الفجر العطرة، وحين تتنفس الأرض بذكر خالقها، نلتقي معا في رحاب القرآن الكريم لنعيش إشراقات الربع الأول من سورة غافر، حيث تبدأ السورة بالحروف المقطعة بحروف النور، تتبعها آيات العزة والكمال، إعلانا بأن هذا الكتاب هو النور الذي ينجلي به ظلام النفوس. وفي هذا الوقت الساكن، حيث تتجلى أعظم معاني القرب من الله عز وجل، كأن الكون كله قد توقف عن الحركة لينصت إلى تسبيح الخاشعين. حين نتأمل في مطلع السورة قول الحق سبحانه عن ملائكة العرش ومن حوله أنهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يرتجف القلب إجلالا. فهؤلاء الملائكة المقربون في طهرهم وصفائهم يلهجون بالدعاء والاستغفار لمن يقف الآن بين يدي ربه من أهل الأرض، قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ويا لها من نفحة أمان تغشى الساجدين في السحر، لتؤكد أن أبواب السماء مفتوحة لمن أناب واستغفر. وإذا ما توغلنا أكثر في آيات هذا الربع المبارك، نجد النداء الإلهي يتتبع القلوب الغافلة ليوقظها من رقدتها، مذكرا إيانا بمآل الأمم الغابرة وكيف انتقم الله من الظالمين، لتعلم النفوس أن عاقبة الكبر ومجانبة الحق وخيمة، وأن بطش ربك لشديد. فالمتدبر للآيات إخوة الإيمان هنا ليس مجرد سرد لتاريخ غابر، بل هو مرآة ترى فيها النفس البشرية عاقبة غرورها إن هي خالفت شرع الله وتاهت في ضروب الباطل. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات المباركة وأنت ترتشف من معين الاستغفار، تذكر دائما أن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تأمل الفجر والأنوار تسطع في أفق الوجود، عسى أن يرحم الله إذا تجلى ضياء الصبح مبتسما، تهاوت الهمس والأحزان والآه. قم يا رفيق الدجى وانهض على طمع، فباب ربي لكل التائبين يداه. كم من عصي أتاه العفو مبتدئا، لما أناخ لدى المولى وشكواه. فجد بالدمع وبالاستغفار مبتهلا، فطوبى لمن في رحاب العفو مثواه. هكذا إخوة الإيمان تتجلى معاني الإنابة والتسبيح والاعتبار في كتاب الله عز وجل من خلال الربع الأول من سورة غافر، الذي نستمع إليه الآن بصوت القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.
2: أعوذ بالله.

فاغفر

والله يقول.

0: صدق الله العظيم.
1: زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أول سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، حين تضيق بنا مسالك الحياة وتتزاحم الهموم على عتبات القلوب، لا ينجي الإنسان إلا تسليم صادق ويقين بأن الأمر كله بيد مدبره. فالرضا ليس عجزا، بل هو طمأنينة كبرى يودعها الله في قلب من عرف حقيقة الدنيا وهوانها. وأشقى الناس إخوة الإيمان وأكثرهم اضطرابا هم أولئك الذين علقوا آمالهم بوهم الزوال، ورقضوا خلف سراب المظاهر، فحرموا قلوبهم راحة التسليم. أما الراضون بقضاء الله فقد فازوا بالسكينة كلها، مصداقا لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تمسك بحبل الله واصبر لحكمه، فإن قضاء الله خير وأحكم. ولا تعلق القلب الفسيح بزائل، فكل متاع العالمين مصرم. فكم من غني ضاق صدر فؤاده، وكم راض قلب بالهناء منعم. فجد بالدعاء الضارع الحر مخلصا، لعل رحيم العرش يبني ويرحم. إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

سيدي يا رسول الله،

آل الورى قد رد سيدنا النبي.

النبي سيدي يا رسول الله.

محمد عليك صلى الله أكرم.

سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا النبي. الصلاة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، نحن اليوم نقف على أعتاب محراب عطرت به السماوات والأرض، فما أندى نسائم الشهر الذي استنار فيه التاريخ نورا، وتنفس الوجود فرحا بمقدم سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إخوة الإيمان نبحر قليلا في مجاز الدهر. ألم يكن الكون قبل مولده يجوس في تيه الظلمات، وتتخبط الخلائق في ليل الضلال البهيم، تلهث خلف سراب القسوة والجهل، حتى أذن رب العزة أن تنشق حجب العتمة عن فجر الرحمة المهداة، فولد اليتيم الذي أنقذ الله به البشرية وأعاد للكائنات معناها الجليل وللإنسان قبلته وكرامته. ولقد كان حقا بل وفرضا على الكون بأسره، أرضه وسمائه، نباته وحجره، أن يرتدي حلة البهجة الأبدية، فما هو بولادة ملك يزول ملكه، ولا عابر مر في ديوان الأيام، بل هو ميلاد النور الأعظم الذي به تنجلي قرب العالمين. ولكن هل يكفينا اليوم أن نتفيأ ظلال الحكاية سردا؟ أم أن العهد الأمين معه صلى الله عليه وسلم يفرض علينا أن نستلهم من سيرته نبضا يحيي قلوبنا، وعزما نغسل به عناء الطريق وأوزار الحياة؟ وما أحوج القلب التائه أن يأوي إلى ركن حبه صلى الله عليه وسلم، وأن يستضيء بسنته الغراء الصافية لتستقيم الخطى وتطمئن الروح. فصلوا عليه إخوة الإيمان، ونحن في يوم الجمعة وفي شهر مولده صلى الله عليه وسلم، بقلوب خاشعة متعبة تبغي الدواء، وعطروا مسامع الأيام بذكره، واسألوا من أحيانا بسنته أن يرزقنا شربة هنيئة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا. ما حاجة الأيام للأزهار، وربيع أحمد مالئ الأفكار، صلى عليك الله ما دارت على عرش الوجود سكائن الأقمار. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى وإياكم مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامه.

0: الفاتحة.
1: حاضر يا سيدي حسن.

استووا إن شاء الله سجدة التلاوة في الركعة الأولى. استووا. الله

0: أكبر.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سبحان الله يا عظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
0: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى.
0: الله
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. أنا ربي الأعلى.
0: الله أكبر.
2: الله

0: أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي
0: الله الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي
0: الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر خلف فضيلة الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونحن في ختام نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين. حتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، تقبلوا تحيات الزملاء حسن صفوت وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، أحمد إمام، أحمد رامي، ومن مستر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود وطارق شحاتة. ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل سلامة رشدي. كان معنا قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريان. حتى اجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، كل عام وأنتم بخير. الميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 8 ربيع الأول لعام 1448 من الهجرة، المصادف 21 شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، عطر الله جمعتكم برياحين الجنة، وأظلكم بأغصان بساتينها، وسقاكم من زلال كوثرها، وجعلكم من المغتنمين لوقتها بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في تلاوة مباركة من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أحمد الرزيقي وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول أيضا: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهنيئا لمن فارق مضجعه ثم توضأ فأحسن الوضوء لأداء صلاة الصبح في وقتها قبل أن تشرق الشمس بإذن ربها في 6:30 إلا 5 دقائق. أما عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم المبارك، فيؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة في 12:58. أذان العصر يرفع إن شاء الله في 4:15. يؤذن بصلاة المغرب في 7:30، ويحين موعد النداء لصلاة العشاء في 8:52 إن شاء الله تعالى. أما الآن فنبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة آل عمران يتلو علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

0: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

0: له.
1: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
0: سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق.
1: الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال. لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات وتفرد بالإلهية حقا، فلا شريك له فيها. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواه بقاء.
2: سبحانه.
1: تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 56 من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي،

بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً

الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير

مصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

جديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب.

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

0: لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 56 من سورة الأحزاب وحتى الآية 18 من سورة فاطر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 10:47. وفي تمام 10 نستمع إلى ترتيل المبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما عدد ركعات السنن المؤكدة وغير المؤكدة؟ ثم يقول: وهل يمكن أداء تلك السنن جماعة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، أخرجه مسلم وغيره. ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، أخرجه الترمذي وغيره. وفي رواية للنسائي: حديث أم حبيبة كالترمذي، لكن قال: وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. وفي مثل هذا الاختلاف يؤخذ بكل ما ورد في الأحاديث الصحيحة ومجموعها ستكون 14 ركعة. أما السنن غير المؤكدة فمنها صلاة الليل وأقلها 8 ركعات، وفضلها عظيم، وأفضل الأوقات لها الثلث الأخير من الليل إلى طلوع الفجر. ثم صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات لحديث أم هانئ، وكذلك صلاة 4 قبل الظهر و4 ركعات بعدها لحديث أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار، أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. وكذلك صلاة 4 ركعات قبل العصر لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وكذلك صلاة 6 ركعات بعد العشاء لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. رواه أحمد وأبو داود. ومن وجد سعة من وقته وصحة في بدنه فليكسر من الصلاة ما بين المغرب والعشاء كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نقول: لا تستحب صلاة الجماعة في النوافل إلا في صلاة التراويح في شهر رمضان هذا، وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج محمود رجب رياض، يقول في رسالته: ما حكم الصلاة خلف إمام عبر شاشات البث المباشر، التلفزيون أو الإنترنت؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. فأقول وبالله التوفيق: اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن قيام شخص في بيتي أو في بلد آخر بالائتمام بصلاة جماعية كصلاة الجمعة أو التراويح في الحرمين الشريفين وهو يتابع الإمام عبر شاشة التلفزيون أو البث المباشر على الإنترنت لعدم تمكنه من الذهاب للمسجد اختلف فيه المعاصرون من العلماء، فمنهم من حرم ومنع ذلك وهو قول جماهير العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية، وذلك لعدم اتصال الصفوف، فصلاة الجماعة لغة واشتقاقا تقتضي الاجتماع في المكان والمساحة وبوجود مسافات شاسعة وجدران وبحار تنتفي حقيقة الجماعة، فالبث لا يحقق اتصال المأموم بالإمام والجماعة في المكان، ولمخالفة مقصود صلاة الجماعة، فالمقصد هو تلاقي المسلمين والتعارف والتراحم، والصلاة في البيوت خلف الشاشات تعطل المساجد وتفرغ العبادة من جوهرها الاجتماعي، ولاحتمال انقطاع البث أو الكهرباء، فالبث المباشر معرض للانقطاع أو التأخر الزمني مما يحدث خللا في متابعة الإمام. ومنهم من أجاز ذلك عند الضرورة الشديدة، وهو لبعض العلماء المعاصرين قياسا على اتصال الصفوف المعنوي بوجود التكنولوجيا خاصة في النوافل أو أوقات الأوبئة، قياسا على من يصلي في الساحات المحيطة بالمسجد ما دام الصوت والصورة يصلان بوضوح، فالعلم بحركات الإمام حاصل وهو جوهر المتابعة. والراجح هو القول بالمنع والبطلان، ولا تصح الصلاة خلف الشاشات مطلقا، ومن كان معذورا يصلي في بيته منفردا أو مع أهله أو مع ضيوف جماعة مستقلة، لأن من شروط صلاة الجماعة تحقق الاقتداء واتصال الجماعة، ولا يكفي مجرد مشاهدة الإمام وسماع صوته عبر البث، كما أن الجماعة مشتقة من الاجتماع في الزمان، وهذا قد يختل باختلاف التوقيت في البلدان المتباعدة وفي المكان، وهو مختل هنا قطعا. ولأن صلاة الجماعة والجمعة عبادة توقيفية شرع لها التجمع المكاني الفعلي، والقول بالجواز عبر الشاشات يهدم شعيرة المساجد ويؤدي إلى تميع العبادات الإسلامية الكبرى وتحويلها إلى طقوس افتراضية جافة تخل بنظام التشريع الإسلامي. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه
5: دكتور
2: أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة النجم، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القرآن.

0: ختام الآيات،
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 54 و55 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق

0: ما علاقة الآية بما قبلها؟ وما الدلالات في مطلع الآية متكئين على فرش؟ وما دلالات وصف بطائن الفرش بالاستبرق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة ثوابا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. جاءت هذه الآية الكريمة تصور حال أهل الجنتين وهم يتنعمون بالفاكهة التي ذكرت في الآية السابقة في قوله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. أما عن الدلالات في مطلع الآية في قوله تعالى: متكئين على فرش، فقد جاءت جملة حالية تبين الحالة التي عليها المتقون وهم يتنعمون. والمراد بالفرش الأسرة والمنصات والمجالس، وهي كل ما يجلس عليه الإنسان أو يضجع أو ينام. وأما عن دلالات وصف بطائن الفرش بالاستبرق دون وصف ظواهرها، الدلالة على إنه إذا كانت البطانة من الاستبرق، وهو الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب أو الحرير، وهو أجود أنواع الثياب، فإن ظواهرها أجود من ذلك وأنفس. ومن ثم نبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى.
0: ما دلالات ختم الآية بقوله وجنى الجنتين دان؟ وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
1: من دلالات ختم الآية بقوله تعالى وجنى الجنتين دان الدلالة على أنه ما يجنى من ثمار الجنتين في متناول أيديهم قريب منهم، بحيث يقطفون منه كلما شاءوا قائمين أو جالسين أو مضجعين. أما عن علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه الآية، لما كان هذا النعيم فوق ما يتصور وفوق كل ما يتخيل، فإنه جدير أن يدفع الكفار إلى اللجوء إلى رحاب ربهم، ويدفع الأبرار إلى أن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كل ذلك من الآلاء والنعم، جدير بأن يحترم. ومن ثم عقب الله بعدها موجها خطابه لمن كذب بهذه النعم من الثقلين قائلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه الرسول الحليم صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الحلم، لأن الله أدبه فأحسن تأديبه وأمره بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وبقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ففي الأمر الأول أمر بالحلم وبالاستعاذة بالله عند الغضب والنزوع إلى الانتقام، وفي الأمر الثاني مساواة بين كظم الغيظ والبذل في سبيل الله والعفو عن الناس. وإذا علمنا أن كظم الغيظ أقل شأنا من الحلم تبينت فضيلة الحلم. لقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة في سعة الصدر وسماحة النفس التي تليق بمكانته ورسالته، فهو صاحب دعوة جديدة يعاندها أكثر الناس وفيهم الأقوياء والضعفاء والحمقى والعقلاء والأقارب والبعداء، وفيهم الذين يسألون أو يجادلون ليتبينوا، والذين لا يريدون من الجدال إلا اللجاج والعناد. والحلم في كل حال من هذه الحالات هو القوة النفسية التي لا تغني قوة غناءها، وهو عليه الصلاة والسلام المعلم الأول مبلغا عن ربه ومفصلا وموضحا ومطبقا لما أوحي إليه، يذهب إليه هذا فيسأله، ويلقاه ذاك فيستزيده، ويجلس إليه آخر فيستفتيه، ويحار الناس في حكم فيستوضحونه، ويحزب الأمر آخرون فيسمعون إليه يلتمسون عنده الرأي الذي يجهلونه. وهؤلاء خليط من الناس، كبار وصغار، رجال ونساء، ذو لباقة وأصحاب غلظة، مسلمون ملأ الإيمان قلوبهم، وآخرون لما يدخل الإيمان في قلوبهم أذكياء وغير أذكياء. هؤلاء على اختلافهم لا بد من صدر رحيب يتسع لهم، ولا بد من حلم يسع ما قد يبدو مقصودا أو غير مقصود، ولا بد من ضبط النفس عند الضيق والغضب وما ينجم عنهما من آثار. ومن غير رسول الله حليم ذو صدر رحيب؟ كان الحلم من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان من الوسائل التي جذبت النفوس وألفت حوله القلوب،

0: وصدق الله العظيم إذ يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم دائما إلى يوم الدين.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الرسول الحليم صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
2: ما شاء الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
3: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على

0: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
2: إشارة ضبط الوقت تعلن تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويرسل الله.

بعد النبي.

الخوف.

الله.

الله.

الله الله الله.

الله النبي صلى الله عليه وسلم.

الاخوي

الله.

الله عليه وسلم.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت، حتى ما تجعل في امرأتك. رواه الإمام البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. رواه البخاري. في هذا الحديث خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أيضا خطاب ينطبق على كل من يصح منه الإنفاق، وقد بدأه بقوله إنك لإفادة تأكيد الأمر الذي يخاطبه من أجله ويوجهه إليه. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تبتغي بها ما عند الله من الثواب، إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتي. وهذا جزء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه، وهو في مكة المكرمة عند عيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أوصي بشطر مالي، إلى آخر الحديث. واستنبط الإمام النووي من هذا أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة ولشهوة النفس في ذلك، مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال يكون له أجر. ونلاحظ أن الحديث خص المرأة من بين الأهل في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في امرأتك، وذلك أن منفعة الإنفاق تعود على الزوج الذي أنفق بحسن المعاشرة والمودة، كما أن منفعة الإنفاق تعود عليه أيضا بما تؤثر في حسن ملبس المرأة وغير ذلك. والزوجة من أحظ حظوظ الزوج الدنيوية، والأغلب الأهم عند الناس أن ينفقوا على زوجاتهم لحصول الرغبة والشهوة وقضاء الوطر، بخلاف غير الزوجة من سائر الأهل، فإن النفقة ربما يخرجها الرجل بتكلف ومشقة. فأخبر الحديث بأن اللقمة التي يضعها الزوج في فم زوجته إذا قصد بها وجه الله تعالى كان له أجر على ذلك، مع وجود الداعي إلى ذلك. فما بالنا حين يكون الإنفاق دون داع أو حظ؟ للنفس أو تكلف مشقة، لا شك أن الثواب على ذلك كثير وعظيم، ولا شك أن النفقة على الزوجة من الحقوق الواجبة على الزوج، فيجب على الرجل أن ينفق على امرأته من كسبه، إذ من أسس قوامة الرجل على المرأة الإنفاق. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وتكون النفقة على حسب حالة الرجل، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لأن النفقة تختلف باختلاف الناس يسرا وعسرا. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي هذه الآية الكريمة بشارة لمن كان في عسر ويجتهد في الإنفاق قدر استطاعته، بأن الله تعالى سيجعل له بعد العسر يسرا، وسيفتح عليه أبواب الرزق، وسيخلف الله عليه، وسيوسع عليه الرزق حين يقوم بواجب الإنفاق على زوجته. وفي الحديث: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. والإنفاق على الأهل هو أعظم أنواع الإنفاق أجرا عند الله تعالى، مهما كان محببا للإنسان وواجبا. ويستنبط من الحديث وجوب النفقة على الزوجة والأهل، كما يستنبط فضل الإنفاق وما له من أجر عظيم عند الله تعالى حين يبتغي الإنسان به وجه الله تعالى، كما نستنبط من الحديث فضل الإنفاق على الزوجة وحسن معاشرتها وما يؤديه الإنسان من أعمال أو إنفاق له فيه حظ لا يقدح في ثوابه إذا وافق الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه طارق يحيى عبد المنعم محمد من محافظة كفر الشيخ. طارق يحيى عبد المنعم محمد من محافظة كفر الشيخ. أما الآن فنستمع إلى سؤال جديد من أسئلة هذه المسابقة.
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: رجل منير
1: لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر كالبدر في الاشراق عندك مالك.

0: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما اختار الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، اصطفى له زوجة من خيرة النساء لتعينه على هذه المهمة، ليثبت بها قلبه، ولتكون له المشيرة والمعينة. فاختار سبحانه وتعالى له الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أمنا وأم المؤمنين أجمعين، المؤيدة والمساندة والمثبتة له صلى الله عليه وسلم من أول لحظة من لحظات بعثته. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 25 من عمره، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى توفاها الله. كانت رضي الله عنها من أوسط نساء قريش النسب، وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. عرفت رضي الله عنها قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظمت قربه، واحتوته بكل ما أوتيت من قلب طاهر ومال طيب وهمة عالية، حتى إذا جاءها صلى الله عليه وسلم بغير المألوف صدقت ومضت في تعزيز قوله وشخصه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، تجلت عناية الله في هذا الزواج المبارك الذي جمع بين خير خلق الله والسيدة خديجة رضي الله عنها، المرأة الكاملة والزوجة الوفية المنفقة السخية التي لا تنتهي فضائلها. والسؤال الثامن: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وتبشيرها بالجنة.
1: فجر

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، تستمعون إلى إعادة لهذا السؤال، السؤال الثامن من مسابقة السراج المنير في 6:30 من مساء اليوم إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الواقعة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول عدم الاغترار بالنعم وشكر الله تعالى عليها، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أهمية تسبيح الله تعالى عند كل نعمة، وذلك من خلال الآية 71 وما بعدها من سورة الواقعة من قول الحق عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. وذلك سبحان الله تذهب بعد كل شيء عجيب، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ظلام بعدين يرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا إيه؟ ما لا يعلمون. هنا بقى بعد ما أنا عملت وياكم كده، وجود الحياة وبعدين تموتوا، وبعدين وجود الزرع وبعدين نجعله حطام، وبعدين وجود الماء العذب الأزواج نجعله أجاج، وبعدين نجعل النار دي عشان التذكرة. أنتوا حياتكم بقى تستقبلوا هذه الأشياء بإيه؟ بأن تسبحوا، فسبح باسم ربك العظيم. قل سبحان الله عند كل شيء. ولذلك لو أنك قلت عند كل نعمة تراها سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال العلماء: لا ترى فيها مكروها أبدا، لا تنسرق منك ولا يجي لها آفة ولا. ليه؟ قال لك: لأنك نسبت النعمة إلى واهبها، ومدام نسبت النعمة إلى واهبها، ده اللي بيبيع صنع بيديك ضمان كذا سنة، بيديك إيه؟ ضمان. فمدام انت شكرت المنعم يديك ضمان لهذه الايه، ودك يعمل ضمان موقوت، وده يعمل ضمان غير ايه؟ غير موقوت. فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم. كلمه لا اقسم دي برضو المستشرقين دخلوا فيها، يقول لك: يقول الله لا اقسم، ثم ياتي بجواب قسم: فلا اقسم بما تبصرون وما لا لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد الموارد، لقد خلقنا. جبت جواب، جايب جواب للقسم، تبقى تقول لا أقسم، أنت جايب جواب تقول له القسم ده ليه؟ القسم هو اليمين. ليه؟ لأن في الدلالة على حقوق الناس في حاجتين اثنين: بينة على من ادعى، ويمين على من أنكر. فإذا عزت البينة يبقى فيه الإيه؟ فيه اليمين، هذا القسم. والقسم لا يتأتى إلا للتأكيد، والتأكيد لا يتأتى إلا إذا كان هناك إنكار. ما تجيش لواحد بدء زي بدء كده وقول والله العظيم إن محمد في البيت، أنت تقول الخبر كده محمد في البيت، لما أقول لك يا شيخ محمد مسافر، يا شيخ والله هناك، وتقعد تأكد بقى. إذا لا تأكيد إلا بعد إيه؟ لازم بعد إنكار. فالقسم يقفل إيه؟ إما أن يكون أحد البينتين، أن ما عنديش بينة، يبقى فيه يمين. كويس، ما دام فيه يمين يقول أقسم بكذا، فكون يقول لا أقسم يقول لك القسم دي جاي عشان مش عن تأكد شيء صاحبه منكره من دعاء، يقول لك هذا الشيء واضح وضوحا لا يحتاج لقسم، ولو كنت مقسما لا أقسمت بما أقول لا أقسم بكذا. لو كنت بقسم أقسم لا أقسم بهذا البلد. ليه؟ لأن الأمر واضح وضوحا ليس فيه إنكار بالدليل الموجود فلا يحتاج إلى قسم، لا أقسم. وإني إن كنت أريد أن أقسم أقسم بهذا البلد، إن أردت أن أقسم أقسم بهذا الإيه؟ بهذا البلد. يبقى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. طب ده بقول لا أقسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يبقى لا أقسم لأن القسم يأتي لتأكيد شيء أنكره المخاطب، والشيء إذا كان عليه الدليل الواضح والسلطان من البرهان يبقى ما يمسحش، لأنني لو أكدته أكن فيه شبهة الشك، إنما أنا ما أكدوش لأنه ذا إيه واقع. ولكن لو كنت عايز أقسم برضو أقسم بالحكاية دي، وأقسم بما شاء على ما شاء. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون الحقيقة، قسم عظيم. الله، أنت بأول حاجة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب قال هذا كويس، وإيه كمان؟ أم قال لك النجم له حاجتين اثنين، إما أن يهوي أو يغرب وإما أن يخرب. في غروبه له شيء وفي إشراقه له شيء، دي حاجات إحنا ما نعرفهاش. إنما الحق سبحانه وتعالى حين يقول إنه لقسم لو تعلمون عظيم يبقى فيه فايدة لصالحنا، بس أنت مش عارفها. قال لك وعدم معرفة فايدة الشيء تقدح في إنك تعمله؟ لا، الفلاح اللي لا يعرف أي حاجة في الدنيا بيروح التلفزيون يروح يتعلم المفتاح بتاع المشكلة والكهرباء مش عارف إيه ويعمل كده، يبقى لا يعرف لماذا دي ومع ذلك بينتفع به. إذن معرفتك بالشيء لا يعني أنك أنت ما تنتفعش به، عدم المعرفة بتنتفع به. ومدام بتنتفع به أنا الآن بحكي لك بقى لو تعلمون هذا القسم لتوجدتموه. ولذلك بقى الجماعة المنجمين يقولك كل مخلوق من البشر له نجم، بس فيه نجوم ساطعة دي للمشاهير ونجوم بقى مش صفعة خفية بعيدة عنك لسه ضوءها ما جالكش دي بسرعة. ولذلك كانوا يقولون فلان هوى نجمه، هوى إيه؟ نجمه، يعني خلاص انتهت بإيه مسألة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هات بقى الجواب إنه لإيه؟ لقرآن كريم. يا سلام، لقرآن. شوف بقى المقسم به النجم والمقسم عليه قرآن كريم، والقرآن الكريم نزل علينا نجوما. يبقى فيه نجم قرآني وفيه نجم إيه؟ نجم سماوي. مناسبة ولا مش مناسبة؟ مناسبة أول. نعم نعم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لقرآن كريم، ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يعطي مما

0: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كريم، ولذلك لا يخلق على كثرة الرد. هات أي كتاب وقرأه مرة ما تقراش تاني، إنما ده تقرأ كل يوم تلاقي له حلاوة. ليه؟ أم قال لك لأن عطاءات القرآن عطاءات واسعة، ولذلك الشاعر قال بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، على قد ذهنه ما يتفتح. ولذلك لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطون، استنبط يعني إيه؟ يعني أجهد نفسه ليصل إلى المعنى. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وما دام تنزيل من رب العالمين اللي خلق الإنسان وأنزل الكتاب، يبقى دع معنى ذلك إن الكتاب فيه منهج صيانة ذلك الإنسان. الإنسان مخلوق بيد الله، وبعدين قالوا كلام منزل من الله، يبقى منهج. ولذلك هناك يقول للآدم لما حصلت التجربة بتاعت أكل الشجرة والشيطان وإلى آخره، قال له إيه؟ وعصى آدم ربه إيه؟ فغوى، ثم اجتباه ربه. بعد دي بقى اجتباه، لما اجتباه ربنا عمل له إيه؟ هداه. وبعدين قال له اهبط بقى والشيطان عدوك، وبعدين انت عرفت عداوته، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الكتالوج قلنا بقى، لو اللي احنا استعملنا الكتالوج بتاع التلفزيون زي ما المهندس اللي عمله عمله، التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ يؤدي. ونختل إزارك اهو، من اللي خلقنا بقى؟ ربنا عمل لنا كتالوج. قال ايه؟ علمنا القرآن اللي فيه الملك. فلو انني اخذت منهج الله وجعلت رائد حركة حياتي ما يحصلش فيك زرجنة من اي نوع من الانواع. وان كان يحصل زرجنة يقول لك شوف بقى انت عملت ايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم، تنزيل من رب العالمين. افبهذا الحديث، الحديث برضو اللي هو القرآن، الله نزل احسن الحديث، مش كاين كده برضو؟ افبهذا الحديث انتم مدهنون. معنى مدهن يعني ايه؟ المدهن اللي يجيب الدهان عشان يجعل التصاق شيء بشيء هين، زي ما نقول في زليم مثلا. مدهنون يعني متلينون كده تضحكوا عليهم. في آية ايه بقى هناك؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم
1: قالوا إنا.
0: يبقى بتضحكوا علينا وبتلينونا بقى، ده هذا الإدهان. ودوا لو تدهن فيدهنوا، يقولك هو ودوا، هم بيدهنوا وهم ودوا لو تدهن فيدهنوا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بقى الرزق اللي ربنا بعته لكم تجعلوه وسيلة تكذيب؟ ده كان الرزق ده يقتضي منكم أن تشكروا الرازق، تشكروه على الخلق أولا من عدم، إيجاد من عدم وإمداد من عد. أنتوا جعلتوا لا، بدلوا نعمة الله إيه؟ كفرا، وأحلوا قومهم دار الإيه؟ دار البوار. أفبهم وتجعلون رزقكم، أي شكر الله على رزقكم، تكذيبه أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لولا دين يعني هل عملت الكذب؟ تعديد على أنك تعمل. فلولا إذا بلغت الحلقوم، إيه اللي بلغت الحلقوم؟ الروح. يبقى ساعة ما يجي فيه حاجة الضمير بتاعه ملوش عائد، تبقى أنت تعرفه من أصل الكلام. يقولك إيه؟ حتى توارت بالحجاب تطفق السوق، حتى توارت يعني إيه؟ تبقى الشمس. فلو يأخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهرها من ذنب، ظهرها ايه؟ ده الارض ما جاتش هنا، الضمير ده رايح فين؟ يبقى يعرف انها الايه؟ الارض. فلولا اذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح وانتم حينئذ تنظرون ترونه وهو يحتضر، عمال بينازع عشان ايه؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. دي بقى احنا اقرب الى، انتوا عمالين تقولوا على عشان يجود بنفسه بقى وينتهي المساله، ربنا يطب بقى واللي يدعي ربنا مش عارف ايه. قال نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، ما قالش ولكن لا تعلمون. ما الناس بيقول لك الاقرب بالعلم، نقول له كان العلم مش بالبصر، انما لا تبصرون يبقى ذات، يبقى ذات تبصرون يعني بالعلم هنا. الله. ولذلك لما يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، مش كده؟ ومرضت فلم تعودني. يقول له يا رب ازاي انت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ طب وفي المرض مش قلت لوجدت ذلك عندي؟ ده في المرض بقى عمل، لان دي في الذات، دي في الذات ودي كمطلوبات الذات. ما دي في الذات ودي في مطلوبات الذات. مرض

0: فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته مش تجد ذلك عندي لوجدتني عنده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم المستحبات ومن أكبر القربات إلى الله عز وجل، لأن هذا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يكثرون من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عنهما. ويكفي في هذا أن المكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتشبه بفعل الله والملأ الأعلى في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأكبر من ذلك والأعظم أن كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنها تكشف هم الدنيا وتغفر الذنوب في الآخرة، أي تكون سببا في ذلك. فمما ورد عند الإمام الترمذي رضي الله عنه عن سيدنا أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، سأجعل ثلث وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن نصف وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، فإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن ثلثي وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن وقتي كله صلاة وسلاما عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك، ففيها سعادة الدنيا والآخرة بشرط ألا نتعطل عن مسؤولياتنا وواجباتنا الحياتية. والله أعلم.
2: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.
3: الثامنة تماما كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعها فترة إذاعية جديدة يصحبكم خلالها الزميل محمود الطناني من الهندسة الإذاعية ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. نستهل فترتنا إخوة الإيمان بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي يونس والحاقة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وهو الغفور الرحيم.

فمن اهتدى فإن

ومن ضل فإنما

وهو خير الخالقين.

سقرها.

فهل ترى

0: صدق الله.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتي يونس والحاقة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن القيم الحضارية في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان كيف تم البناء النفسي للإنسان بناء حضاريا بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذنا، نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، بشأن الجانب النفسي للإنسان والبناء بالهدي النبوي الكريم على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم من خلال تربية الإنسان على التصالح والعلاقات الودودة مع الآخرين. فالتعامل يتم على أساس حسن الظن بدلا من الشكوك، الوساوس، الأوهام التي تعذب الإنسان وتدفعه إلى القطيعة أو العزلة أو الإساءة إلى الغير. كذلك خلص الهدي المحمدي الإنسان من كل ألوان العقد النفسية الناتجة عن ألوان الحرمان، ففي الله عوض عن كل مفقود. أيضا ربى نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم الإنسان المؤمن على الاعتدال، بعيدا عن الإفراط أو التفريط، بعيدا عن المغالاة والعصبية. وبذلك حول النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية الهائجة القلقة المضطربة إلى شخصية تتسم بالاستقرار والهدوء النفسي، وذلك على نحو ما يظهر في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حالات الغضب والانفعال، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم موازين القوة مرتبطة بالقدرة على السيطرة على المشاعر والرغبات والنزوات. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك تحول الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من التشاؤم إلى التفاؤل، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير وكل ما في حكم التطير، وأبدلهم مكان ذلك مكان التطير الاستخارة، الاستشارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، وكان يعجبه الفأل الحسن. وفي هذا تأسيس لمنهج علمي إيماني في التعامل مع المستقبل باستطلاع الحقائق من أهلها والاستعانة بالله تعالى. كذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التفاؤل ونهى عن التشاؤم، ليعلم كل المصلحين كيف يتغلبون على الآثار النفسية التي ترتبت على المواقف الحرجة والأزمات القاسية في الماضي. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وفي هذا السياق نهانا عن سب الأيام والأزمان لينتزع منا كل التشاؤم ويأتي بكل التفاؤل. هذا، وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة المطففين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل

ومزاجه من تسنيم.

0: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.
1: من سورة المطففين تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلقى

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. فقد استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني الدولة الإسلامية بالمدينة، فوضع لذلك صحيفة سبق بها جميع الدساتير، هي صحيفة المدينة المنورة، وهي تدعو إلى المؤاخاة التي تمت عقب الهجرة على نطاق أوسع من المؤاخاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقامها في مكة. وقد أوجدت هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ارتباطا روحيا بين أفراد المجتمع الإسلامي، فتهيأ بذلك بناء الدولة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزعيم الديني والسياسي لمجتمع المدينة ولما تبعها فيما بعد من مجتمعات. وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع دماء الجاهلية لينسى المسلمون ثأرهم وليعيشوا حياة جديدة، كما دعت هذه الصحيفة إلى التخلص من العصبية الجاهلية وجعل الولاء التام للإسلام. كذلك دعت إلى إلغاء كثير من عادات الجاهلية كالميسر والربا وشرب الخمر وإبراز حقوق لم تكن معروفة كحقوق العبيد والمرأة والمجتمع واتباع التشريعات الإسلامية التي جاءت في السور القرآنية المدنية. وكذلك دعت إلى عقد معاهدة التعاون بين المسلمين وغير المسلمين، فقد كان

وقد أورد ابن هشام نص هذه المعاهدة وقدم لها بقوله: وادع الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في هذه المعاهدة، وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم. وخلاصة هذه المعاهدة هي أن للجماعة شخصية دينية وسياسية، ومن حق الجماعة أن تعاقب المفسد وأن تؤمن المطيع. الحرية مكفولة للجميع، على سكان المدينة من المسلمين وغير المسلمين أن يتعاونوا ماديا وعسكريا، وعليهم أن يردوا أي اعتداء قد يوجه لمدينتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزعيم الأعلى لسكان المدينة، وتعرض عليه القضايا الكبرى وما يحدث من الخلاف بين طائفة وأخرى ليفصل فيها. وبهذا المعنى وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الأساسي لدولة الإسلام، وبهذه الصحيفة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفوضى، كما قضى على أن تكون القوة هي مصدر السيادة، وجعل مصدر السيادة للحق والعدل. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل الاستماع إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 52 وحتى الآية 89 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا استمعنا إلى تلاوة مباركة بدءا من الآية 52 وحتى الآية 89 من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الفرقان يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما المراد بالكتاب الذي أنزله الله تعالى؟ وما المراد بالميزان؟ وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، أي الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي أنزل الكتاب متلبسا بالحق بعيدا عن الباطل في أحكامه وأخباره، قائما على الصدق في كل ما جاء به من العقائد والعبادات والفضائل، لا مجال فيه لشك ولا سبيل إلى محاجة أو مكابرة في شأنه، فهو كتاب الحق والصدق. والمراد بالميزان والله أعلم الشرع الذي تحدد به الحقوق ويسوى به بين الناس، أو المراد به العدل، والمقصود بإنزاله الأمر به، وقيل المراد خصوص آلة الوزن، والمقصود من الساعة القيامة في قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي لعل القيامة قريب، والاستفهام للتنبيه والإعذار والمعنى: وأي شيء يجعلك عالما داريا بما يغيب عنك من الأمور، التي من جملتها قيام الساعة. إن قيام الساعة قريب وشيك، وشيك الإتيان، فاتبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد.
3: إخوة الإيمان، لما كانت البشرية في حاجة إلى نور تنقشع به الظلمة، وسراج منير يهتدي به الحيارى ويبدد الظلمات، ولد النور صلوات ربي وسلامه عليه، فأنار الله به القلوب وهدى العقول وزكى به النفوس ووحد الأمة من شتات وأيقظها من سبات. عندما ولد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، أضاءت السماء لميلاد أعظم إنسان، حتى إن أم عثمان ابن العاص قالت: حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورا، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. وافى، وافى كما شاء الرحيم لمثله، برا أمينا صادقا ورحيما. وافى فأشرقت الحياة بنوره، ورأت عظيما لا يزال عظيما. ذاك اليتيم أضاء للكون الرؤى، ما ضره أن كان فيه يتيما. يا ذاكرين له صباحا أو مسا، صلوا عليه وسلموا تسليما.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة القصص يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله البينات من سورة القصص، تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 إلا 5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الوهاب، ومعه قارئا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. إخوة الإيمان، وعقب أذان المغرب مباشرة إن شاء الله نعود مرة أخرى إلى الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لتقديم احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بصحبة الزميل الدكتور علاء عرابي، معه قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ومتحدثا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فايد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في تمام العاشرة نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة يقدمها الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. أيها المستمعون الكرام، في مستهل ما سنستمع إليه الآن من كتاب الله تبارك وتعالى، ثناء من الحق تبارك وتعالى أثنى به على نفسه بإسناد الحمد إليه تعالى، وهو الذي أنزل الكتاب على خير المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولقد استفتحت بعض سور القرآن العزيز بمثل ذلك، وعندما يكون المنعم به واضح الدلالة على قدرة الله تعالى، وحينما تكون الدلالة واضحة يعظم أثرها في أمر هذه الحياة وما بعدها، من حديث يتعلق بالغيبيات التي ترتبط بمصائر الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه السورة أثنى الله على نفسه بإنزاله الكتاب على عبده مستقيم الغاية، أنزله مستقيم الغاية محكم البيان، لينذر بأسا شديدا من لدن، لمن؟ للجاحدين المكذبين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتتحدث الآيات بعد ذلك عن خبر هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى، إنهم أصحاب الكهف. فحديثهم عجب، وقدرة الله معهم أعجب وأعظم. لقد آمنوا بالله فأنكرهم وحاربهم أعداء الله، كادوا لهم وهموا بهم فلجأوا إلى ربهم يطلبون حمايتهم من مكر أهل الشرك والإلحاد. ذهبوا إلى الغار يستروحون

0: فيه من ظلم القوم، صدقوا في عزمهم وأحسنوا الظن بربهم. وهنا تظلهم قدرة الله الذي لا تجري على أحوال العباد، فلله عز وجل قدرة تفوق نظام الخلق. لقد ألقى الله عليهم النوم وتوالت معهم الأيام والسنين، تواكبت معهم مفردات هذا الكون تسبح بحمد الله من أجلهم. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. أيها الإخوة الكرام، ويتدلى عليهم ربهم بالحياة بعد طول رقات وبالبعث مما يشبه الموت. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم أقمتم في هذا الغار؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. إنهم جياع بعد هذه الهجعة الطويلة، بل بعد هذه الحقبة الطويلة من النوم. أرسلوا أحدهم بما معهم من نقود عهدهم الذي غبر، وتعجب الناس: هذه عملة ذهبت مع أهلها، فأين هم؟ أين هم؟ لقد تتبعوا هذا الوافد العجيب الذي قدم لهم عملة مضت من سنين وسنين، أين هؤلاء القوم؟ ووصلوا إلى الغار. وقر الرأي على أن يتخذوا مكانهم مسجدا، يصل المعاني بالمباني، ويربط المعقول بالمحسوس، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هيا بنا نستمع وننتفع، والله الموفق والهادي إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا إخوة الإيمان مع تقدمة بصوت فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد لهذا الترتيل المبارك لصورة الكهف كاملة، والذي نستمع إليه الآن من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدى

من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

إليك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

عينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى ترتيل المبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الجمعة المقبلة إن شاء الله نستمع إلى ترتيل لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد أشرقت الأرض بنور الهادي البشير ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والهدى. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وفي هذا الحديث بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة تدل على شرف مكانته وعظم صفاته، وكلها أسماء مدح وثناء لا مجرد علامات لتعريفه. فمحمد معناه الذي كثرت خصاله المحمودة، ويحمده أهل السماء والأرض لكثرة خيره وفضله. وأحمد صيغة تفضيل تعني أنه أكثر الخلق حمدا لله وأحق الناس بصفة الحمد. والماحي الذي محى الله ببعثته ورسالته ظلمات الكفر والشرك من جزيرة العرب ومن العالم. والحاشر الذي يحشر الناس خلفه وعلى إثره في المحشر، فهو أول من تنشق عنه الأرض. والعاقب الذي جاء في عاقب الأنبياء وخاتمهم، فلا نبي بعده ولا رسول. وقد ورد لفظ محمد صريحا في 4 سور من القرآن الكريم، في سورة آل عمران في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة محمد في قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وفي سورة الفتح في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وورد أيضا باسم أحمد في موضع واحد في القرآن في سورة الصف في قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي سبب تسميته بهذا الاسم أن أمه السيدة آمنة رأت في منامها وهي حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن قائلا قال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيده بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. وحين وضعت أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره، وأخبرته بما رأته في منامها وما أمرت به من تسميته، فوافق الجد الرؤيا وسماه محمدا. وبعد أن عق عنه في اليوم السابع من ولادته ودعا قريشا لمأدبة عندها، سألوه عن سبب اختيار هذا الاسم الغريب على تسميات العرب وقتها، أجاب بأنه أراد أن يحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الأرض. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد، وارزقنا شفاعته يوم العرض عليك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل الاستماع إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 19 من سورة فاطر وحتى آخر سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

منير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

صبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.

فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

نهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرْحَمُونَ

فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا

يعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تبقى من سورة فاطر، ثم استمعنا إلى ترتيل مبارك لسورة ياسين كاملة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي مستمعينا الكرام يأتيكم في الثالثة بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع فقرات هذه الفترة التي تمتد معكم حتى الثانية من ظهيرة اليوم إن شاء الله. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة، ما أجمل مستمعينا أن نكثر فيه من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية السابق. ما زلنا مع فضيلته نتناول موضوعا مهما وحيويا، وهو موضوع الأخلاق، ونناقش من خلال هذه الحلقات بعض الظواهر السلبية التي تنتشر في المجتمع، رغبة في تزكية السلوك ورغبة في مراجعة الأنفس لكي نعود إلى أخلاق الإسلام وإلى فضائل الإسلام. ومعنا اليوم ظاهرة سلبية انتشرت في مجتمعنا، وهي ظاهرة العدوان على الطريق. نجد بعض مثلا البائعين أو المتجولين أو السائقين في صورة يعني للأسف سلبية في التعامل مع الطريق. بعض الناس يفترش الطريق ليبيع فيه، بعض الناس مثلا يجعل هذا الطريق كأنه طريقه هو وحده إلى آخره. فهذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة، وعندنا في الإسلام حقوق الطريق لها آداب مرعية حث عليها الإسلام الحنيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيمكن أن نقول بأن هناك من الأمور ما يكون نفعه عاما للكل، الكل يشترك فيه، ومن الأمور ما يكون نفعه قاصرا على بعض الأشخاص، أو نقول الملكية يمكن أن تتنوع إلى نوعين: ملكية خاصة يملكها الإنسان أو يملكها الفرد بذاته، وملكية عامة لا يملكها أحد وإنما يكون نفعها للمجموع. من هذه الملكيات العامة الطرقات والشوارع المشتركة والطرق المؤدية إلى المزارع وإلى البيوت وإلى البلدان المختلفة. هذه الطرق لها أحكامها الخاصة في الفقه الإسلامي منذ عهد بعيد جدا، وتمتد في حقوقها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حذر أصحابه وقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد يا رسول الله؟ قال: إذا كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فهذه هي الحقوق التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، بما يعني أن هذه الحقوق في صورتها البسيطة وفي صورتها المعقدة، في صورتها القديمة وفي صورتها الحديثة الموجودة اليوم، أن الإنسان إنما هو أمين على هذا الحق المشترك للجميع، كلنا مسؤولون عنه. ولذلك عندما نكون لسنا فقط جالسين في الطريق، وإنما مارين به، وإنما نسير فيه، وإنما نتجاور فيه في أي وسيلة من الوسائل، علينا أن نحدث أمرا من الطمأنينة المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم: رد السلام. فرد السلام يحدث طمأنينة ويحدث سكينة ويحدث أمانا للناس. علينا أن نوفر هذا الجو الأماني، الجو الذي يحدث طمأنينة بين المشتركين والسائرين والجالسين والذين ينتفعون بهذا الطريق. ثم غض البصر، بمعناه أننا لا ننتهك حرمات الآخرين ولا ننتهك خصوصيات الآخرين، بل علينا أن نكون في عفة وفي وقار. لا داعي أبدا لأن أجد أن إنسانا اخترق خصوصيتي وأنا جالس في بيتي، أو أن فتاة تمشي في الطريق فنجد أن صورها وهي تمشي موجودة على الإنترنت، أو أنها تركب السيارات الميكروباصات أو الأتوبيسات ثم نجد صورا لها أو صورا لأناس معينين موجودة أو فيديوهات معينة موجودة على الإنترنت. هذه كلها خصوصيات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله غض البصر. فغض البصر ليس معناها أن تقفل عينيك فقط، بل أن تحترم الخصوصيات التي للآخرين، وأن لا تخترق هذه الخصوصيات بحال من الأحوال. هذا كله في الحقيقة إنما يمثل حقوقا للطريق وإعطاء أمان لهذا الطريق. ثم لا يجوز بحال من الأحوال في الطرق التي تكون مشتركة بين الناس، لا يجوز الاعتداء على هذه الطرق بأي لون من ألوان الاعتداء. وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم كف الأذى، فإن كف الأذى فيه من العموم وفيه من الشمول والاستغراق ما يتسع لكل اعتداء على هذا الطريق، طالما كان الطريق هذا ليس خاصا وإنما هو طريق عام للناس جميعا. صحيح أن هذه النصوص الشرعية إنما وجدت في بيئة بسيطة وطرق لم تكن كالطرق التي نعيشها، إذا كان الأمر كذلك فنحن اليوم في أشد الحاجة إلى إعمال هذه النصوص من ذي قبل، لأن ما كان قبلا إنما كان في تعليمات وأحكام شرعية في طرق بسيطة لا يمكن أن نحدث فيها الاعتداء على النحو الذي نحن فيه الآن. أما الآن فنحن أمام تطور كبير جدا في الطرق، أصبحنا أمام طرق سريعة، أصبحنا أمام سيارات فارهة، أصبحنا أمام سيارات عملاقة، أصبحنا أمام سيارات صغيرة، أصبحنا أمام طرق واسعة تسع للعديد من المحاور التي يمكن أن يسير الناس فيها. اختلف الوضع تماما، ولذلك جاء التنظيم من قبل الدولة، التنظيم فيما يتعلق بالسرعات، التنظيم فيما يتعلق بالذي يسير، التنظيم فيما يتعلق بإشارات المرور، كل ما يؤدي إلى ضبط الأمر هو تنظيم. هذا التنظيم تطلبه الإسلام وجعل الاعتداء على هذا التنظيم من الأمور المحرمة المجرمة شرعا وقانونا، ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن تنتهك هذه التنظيمات، لأنها ما جعلت إلا لصالح الإنسان ودفع الفساد عنه. وهذه منظومة الإسلام، أن الإسلام إنما جاء لدفع الفساد عن الخلق وجاء لجلب المصالح الخلق في العاجل والآجل، أي في الدنيا والآخرة، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول: إنني استقرأت تكاليف الشريعة فوجدت أن الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح للخلق ودفع المفاسد عنه في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة. إذا منظومة الشريعة على هذا النحو، فكل تنظيم تفعله الدولة يؤدي إلى الحفاظ ويؤدي إلى الطمأنينة ويؤدي إلى راحة الناس، لا ينبغي أن ينتهك هذا التنظيم تحت أي مبرر من المبررات. إنما نشاهده من دماء تسيل ومن أموال تهدر، كل هذا يخالف منظومة الشريعة، يخالف الدين، يخالف الإسلام. صاحبه والمتسبب فيه إنما هو يرتكب ذنبا كبيرا تتلف فيه الأنفس، وكفى بالإنسان إثما أن يضيع إنسانا آخر لا ذنب له في أنه إلا أنه صار ضحية لهذه الرعونة ولهذه الأخلاق السلبية ولهذا السلوك الشائن الذي يتخذه البعض مخالفا للتعاليم الإسلامية.
1: نعم. وأيضا هناك من صور العدوان على الطريق، مثلا ما نراه بعض الناس يفترشون الطريق ليبيعوا فيه إلى آخر ذلك، هذه صورة من صور السلبية.
2: كل ما يؤدي إلى اعتداء على الطريق لا حق لي فيه لا شرعا ولا قانونا يمثل إيذاء، وهو منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه والأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني لا تفعل ما يؤدي إلى إهدار هذا الحق، فيكون كف الأذى هو من الأمور العامة التي تدعو وتنهى عن كل إيذاء يلحق بهذا الطريق.
1: نعم، بارك الله فيك. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: في إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين الصحيح، فكنت حينما أسمع الأذان أتوقف عن إلقاء المحاضرة احتراما للنداء الإلهي، وحينئذ أصبحت شخصا بوجهين: بوجه يرى أن الإسلام الدين الحق وأن الله تعالى واحد لا شريك له، وبوجه يغالط نفسه. أسلمت بعد دراسة معمقة للأديان، ووصلت في نهاية الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين السماوي الذي ختم الله به الرسالات السماوية، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن عيسى عليه السلام إنسان من البشر، وهو نبي ورسول وليس أكثر من ذلك. الكاردينال السابق أشوك كولين يانغ في لقاء صحفي سجل في عام 2006.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ أحمد الرزيقي الذي يتلو علينا فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور، إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أراد الله عز وجل أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه ويخفف أحزانه ويرثي لخطاياه، يستميت في هدايته ويأخذ بناصر الضعيف ويقاتل دونه قتال الأم عن صغارها، ويخضض شوكة القوي حتى يرده إنسانا سليم الفطرة لا يطغى. فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والندى، ما جعله أزكى عباد الله رحمة، وأوسعهم عاطفة، وأرحبهم صدرا. ولذلك قال فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. لقد لازمته هذه الفضائل العذبة في أعصب الساعات عندما حاول المشركون في أحد اغتياله، ألجأوه إلى حفرة ليكب فيها، ونظر إلى زهرة أصحابه فوجدهم مدرجين بدمائهم على الثرى، ونظر إلى بقية أصحابه فإذا خده قد شق وسنه قد سقطت. وفي هذه الأزمة قيل له: ادعو على المشركين. فغلبه رفقه، وجعلت نفسه العالية تستميح لأعدائه العذر، فكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا أخي الكريم، إن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة، فهي أبدا إلى الصفح والحنان أدنى منها إلى الحفيظة والاطغان. ولقد أمر الإسلام بالتراحم العام، وجعله من دلائل الإيمان الكامل. فالمسلم يلقى الناس قاطبة، وفي قلبه لهم عطف مذخور وبر مكنون، يوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما يستطيع. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم بصاحبه، ولكنها رحمة العامة. أجل، فإن الرجل قد يهش لأصدقائه حين يلقاهم، وقد يرق لأولاده حين يراهم، وذلك أمر يشيع بين الكثير، بيد أن المفروض في المؤمن أن تكون دائرة رحمته أوسع، فهو يبدي بشاشته ويظهر مودته ورحمته لعامة من يلقى. ولقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تترى حاثة على هذه الرحمة الشاملة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وزاد في رواية: ومن لا يغفر لا يغفر له. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. والذلة في غير مسكنة تعني السكينة للمؤمنين والليونة معهم. وقد وصف الله عز وجل المجتمع المسلم أنه متماسك بهذا العطف المتبادل، فقال عن أهله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة أبا القاسم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. صدقت يا سيدي يا رسول الله. كلمات من نور، إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من أجل ما يتقرب به المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى أن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إعلال للمحبة وتجديد للصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: نريد في هذه الحلقة أن نتحدث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه حينما وصفه الله عز وجل في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم العنوان الذي طرحته الآن من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه فوق الحصر، لا يستطيع الإنسان أن يحصرها مهما عاش من الزمن. وكما تفضلت، فإن ربي سبحانه وتعالى وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن نعلم أن كلمة على في لغة العرب تعني الاستعلاء والعلو. لم يقل له: وإنك لذو خلق، ولم يقل له: وإنك لصاحب خلق، إنما قال له: وإنك لعلى خلق، أي أنت أعلى من الأخلاق، من الأخلاق نفسها. ضرب علماؤنا من قديم في كتب السيرة والتفسير والتاريخ، ضربوا أمثلة ونماذج عديدة لعظمته صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا يكتب إلى ملوك الأرض طالبا منهم أن ينبذوا غرورهم بالباطل، وفي الوقت نفسه يصغي إلى أعرابي حاف القدمين يقول له في جهالة: يا محمد، أعطني من المال، فليس المال مالك ولا مال أبيك.
1: لو حد في هذه الأيام دخل على أي مسؤول وقال له الكلام ده،
2: سيثور غضبا ويبطش به. أما هو صلى الله عليه وسلم،
1: ومن هو
2: أما هو صلى الله عليه وآله وسلم، فكان رفيقا بهذا الأعرابي ويعاملهم بحسن الخلق. ننظر مثلا إلى أنه جمع الذين شنوا عليه الحرب ووقفوا أمامه صاغرين في فتح مكة. هؤلاء الذين مثلوا بجثمان عمه حمزة ومضغوا كبده في وحشية ضارية، يقول لهم وهو القادر على إبادتهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الإنسان الذي جعله الله على قمة البشر علما وعملا وكمالا، كان مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحد الصحابة: أما أنا فعلي ذبحها، وقال الثاني: وأنا علي سلخها، وقال الثالث: وأنا علي طبخها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا علي جمع الحطب. قالوا: نكفيك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه يشارك إخوانه ويشارك أصحابه في العمل في أعلى درجات قوته. وقد دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، يقف وهو في قوته بل في أعلى درجات القوة، يقف خطيبا لهم فيقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه. هذا في قوته، وهذا في وهو على قمة البشر، وقد دانت له الجزيرة العربية كما قلنا من أقصاها إلى أقصاها. نعود إلى أن كل عمل رحيم يخدم الإنسانية ويكون في مصالح الناس، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يعتبره من الدين. ننظر إلى المدين المعسر الذين أقعدتهم الحاجة، والذين اقترضوا وأخذوا الديون ولم يستطيعوا أن يوفوا في أداء هذه الديون لقلة رواتبهم أو لقلة دخلهم المالي، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الدائن أن يتنازل عن حقه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو خير من يصون الحقوق، ولكن يعطي الدائن شفاعته وحبه وقلبه، فيقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أنك إذا كنت دائنا لإنسان وأنت تجده معسرا لا يستطيع السداد، عليك أن تمهله، عليك أن تصبر عليه، عليك أن تنتظر، أو إن كنت في غنى عن هذا المال عليك أن تضع عنه هذا المال حتى يجعلك الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: يا سيدي يا رسول الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة من مساء اليوم بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم من خلال اللقاء بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 5 104 للرد على أسئلتكم. سأكون معكم بمشيئة الله تعالى في تقديم هذه الفترة من أسرة المذيعين فؤاد حسان، ومخرجا لها الزميل علي عبد العال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الجمعة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، أي أن يجعل فيه حلقة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وعن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده. حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، وننقلها على حضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أما في الخامسة إن شاء الله فنلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع ضيفها الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. عقب صلاة المغرب إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وننقلها على حضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الرحمن فايد، ويختم هذا الاحتفال بابتهالات للشيخ جمال السيد حسين وينقلها زميل دكتور علاء عرابي. أما في العشيرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد الشيخ علي المليجي قرية مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ طه النعماني وكلمة للدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف، وتختم هذه الأمسية بابتهالات للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية إعداد وتقديم الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.

الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

0: نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

0: كريم.
1: الله أكبر.
0: ربا كريم.
1: الله أكبر. الله الله الله.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل محمد عبد الوهاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أحمدك ربي حمدا ملء الأرض والسماء، لا غاية له ولا انتهاء، لا أمد له ولا انقضاء. يا من خلقت سيدنا محمدا من أنوار البهاء، ورفعت قدره في الأرض والسماء، فقرنت اسمه باسمك وكتبته على ساق عرشك، ونزهت ذكره في عالم قدسك، وشرحت له صدره، ويسرت له أمره، ووضعت عنه وزره، وجددت به صلة السماء بالأرض، فأرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى سبيلك بإذنك وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة تليق بك منك إليه، وبلغه صلواتنا عليه كما أمرتنا في كتابك العزيز، فقلت عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الله يصله صوت الحق تبارك وتعالى، نبعث إليكم هذه التحايا العاطرة من هذه الرحاب العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لأسماع حضراتكم صلاة الجمعة في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول من العام 1448 هجري، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المسلمون، في هذا اليوم يجتمع شرفان: شرف الزمان بسيد الأيام يوم الجمعة في شهر النور ربيع الأول، الذي شرف بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرف المكان حيث الجامع الأزهر الشريف حصن الإسلام الوسطي الحصين ودرعه المتين، الذي أضاء ولا يزال يضيء العالم بأسره بعلمائه المخلصين. أيها الإخوة المسلمون، حين يهل علينا شهر ربيع الأول كل عام تنشرح الصدور وتبتهج النفوس والأرواح بهذا الشهر الذي شرف فيه الحق تبارك وتعالى البشرية، وأنعم عليها بأعظم هدية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الإنسانية، خير مولود، أشرف موجود، أطهر مخلوق في الوجود، الذي اصطفاه ربنا عز وجل على سائر خلقه، وأدبه وجمله وكمله، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى جليسه فقال تعالى: علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، بل زكاه الحق تبارك وتعالى كله وخاطبه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال حبيبنا وإمامنا وشفيعنا صلوات ربي وسلامه عليه عن نفسه، موضحا منهجه ومقصد رسالته، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنا نشهد بذلك سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة أكمل ما يكون التبليغ، وأديت الأمانة أتم ما يكون الأداء، شرفت بك الدنيا وأشرق نورها، وتلألأت في بهجة وأمان. يا منقذ الدنيا ومصدر نورها، يا هاديا بروائع القرآن، قد كان هذا الكون قبلك مظلما، فأنرته بنورك الرباني. يا خاتم الرسل الكرام، تحية من عاشق في حبكم والهاني، صلى عليك الله جل جلاله عدد النجوم وأحرف القرآن، صلى عليك الله جل جلاله يا خير مبعوث لكل زمان. أيها الإخوة المسلمون، وموضوع خطبة اليوم سيكون بعنوان: المولد النبوي الشريف دروس وعبر. ففي شهر ربيع الأول تتحرك مشاعر المسلمين الصادقين في مشارق الأرض ومغاربها، تحية وإكبارا لذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه ربنا تبارك وتعالى وأرسله هاديا لينقذ به البشرية ويخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلم إلى العدل، ومن ذل العبودية إلى عز الكرامة والحرية. فبميلاده صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض بنور ربها، وابتهج الكون كله. لذا يجب علينا ونحن نحتفل بذكرى مولده الشريف أن نستحضر الأهداف السامية التي جاءت بها رسالة الإسلام، والمنهج القويم الذي بعث به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخلاق الفاضلة التي ربى عليها الأمة ومنها الرحمة، حيث وصف الحق تبارك وتعالى رسوله الكريم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونستهل نقلنا صلاة الجمعة لهذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد فوزي البربري، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

وَرَأَى

يا أيها النبي

وقلنا قولا معروفا.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا أيها الإخوة المسلمون، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي في مستهل نقلنا صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. الآن حان موعد صلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بالصلاة الشيخ محمد فوزي البربري.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المسلمون، أذن الشيخ محمد فوزي البربري بصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونحن ننقل لأسماء حضراتكم صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. يحضر معنا هذه الصلاة فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور ياسر الليثي عميد كلية الدراسات الإسلامية بهولندا، وفضيلة الدكتور هاني عودة عواد المدير العام للجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المسلمون، بعد قليل تستمعون إلى خطبة الجمعة وموضوعها المولد النبوي الشريف دروس وعبر، ونحن نحتفل بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنجعل احتفالنا بهذه الذكرى العطرة فرصة متجددة لمراجعة علاقتنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نقرأ سيرته؟ هل نتخلق بأخلاقه؟ هل نسير على نهجه؟ هل نقتدي بصفاته؟ وهل نغرس هذه المعاني في نفوس أبنائنا وشبابنا؟ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. أرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود الرئيس السابق لجامعة الأزهر يرتقي درجات المنبر ليلقي على أسماعكم خطبة الجمعة وموضوعها المولد النبوي الشريف دروس
1: وعبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل حال. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي أكرم الوجود بخير موجود، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته، وأكرمنا بأن كنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد سرا وعلنا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد يا رب العالمين. اللهم إنا نستأنف الرغبة إليك أن تصلي على سيد الوجود سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل يا رب على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم أكرمنا وأحبنا وأسعدنا بالصلاة والسلام عليه كثيرا كثيرا كثيرا يا رب العالمين. أيها السادة، لم يكن مولده صلى الله عليه وسلم مولد فرد، وإنما كان مولده صلى الله عليه وسلم مولد أمة. ومن هنا، من على منبر الأزهر الشريف، نزف إلى العالم الإسلامي التهنئة بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان ميلاده ميلادا للرحمة، ميلادا للعدل، ميلادا للحق، ميلادا للنرى، للنور والهدى والرحمة. فكان مولده صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في حياة الوجود، ولد الهدى. فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو، والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. ولد صلى الله عليه وسلم فأشرقت الأرض بنور ربها. ولد صلى الله عليه وسلم من أرحام طاهرة وأنساب طاهرة، فكان أبوه عبد الله ابن عبد المطلب. ومن أشد ما يدهشك ويعجبك في سيرة أبيه عبد الله ابن عبد المطلب قوله: أما الحرام فالممات دونه، أما الحرام فالممات دونه. هذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ على الخير والصلاح والحب. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وكان جده قصي هو الذي جمع بطون قريش ووحد صفوفها حتى صارت قبيلة من أقوى قبائل العرب وأكرم قبائل العرب، ولذلك كانوا يسمون قصيًا المجمع، لأنه جمع قريشًا وجمع بطونها. وحينما ترى بعد ذلك من نسله سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله به الأمة وجمع به العرب كلهم وجمع المسلمين من أقصاهم إلى أقصاهم، فاعلمنا أن هذا هو النسب، أن هذا هو النسب الشريف. أيها السادة، الحقيقة أن
محمد صلى الله عليه وسلم أكد القرآن الكريم على بشريته، وبعض الناس يتمسك بهذه البشرية ويغفل عن شطر الآية الأخرى. يقول الله جل وتقدس: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يتمسك بعض الناس ويقول هو بشر يصيب ويخطئ ويمد الحبل في الخطأ مدا، ويغفل عن قوله يوحى إلي. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه ميز على الخلق وميز على الناس بأن رسالة السماء، قال جل وعلا يوحى إلي. الحقيقة أن هذا دأب بعض الناس، وللأسف ظهر من يقول هذا الحكم موجود في القرآن الكريم وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصلح لزماننا، لا يصلح لزماننا. ولهؤلاء نقف مع أول سورة الحجرات، وهي سورة الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسميها سورة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استهلت بقوله جل وتقدس: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. جرت العادة أن الشاب أو الطفل الصغير لا يمشي أمام أبيه، ولا يمشي أمام عمه، ولا يمشي أمام جده، لأن هذا سوء أدب، وإنما يمشي خلفهم. فكذلك وعلى هذه الطريقة جاء أسلوب القرآن الكريم، يقول لنا: إنك لو قدمت رأيك على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنك تقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سوء أدب. وليس ذلك فحسب، بل كأنك تقدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم تقل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسول الله، بل جعلت التقدمة بين يديه صلى الله عليه وسلم كالتقدمة بين يدي الله، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. نعم أيها السادة، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه يوحى إليه، ولكن له التكريم وله التعظيم وله التوقير، حتى إن هرقل عظيم الروم لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. أيها السادة، يا من تتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا جل وتقدس إذا نادى آدم قال يا آدم، وإذا نادى نوحا قال يا نوح، وإذا نادى موسى قال يا موسى، وإذا نادى إبراهيم قال يا إبراهيم. أما إذا نادى سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم فلا يقول له يا محمد، لن تجد هذا في القرآن، وإنما يقول له يا أيها الرسول ويا أيها النبي، تعظيماً له صلى الله عليه وسلم ورفعاً لمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتأدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كتبت مؤلفات كثيرة في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شمائله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، تملأ مكتبات ضخمة، وعلى الرغم من ذلك
وجدت شيئا عجيبا، وجدت أن ربنا جل وعلا لما أراد أن يقسم على كمال عقله صلى الله عليه وسلم، وعلى عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى عظيم أجره عند الله، أقسم بحرف من الحروف المقطعة فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أولا زكى عقله فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثانيا كتب له أجرا لا يعلمه إلا الله فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثالثا زكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الأعجب من ذلك أنه أقسم بنون والقلم وما يسطرون، يعني الحروف المقطعة في القرآن الكريم حار العلماء في تأويلها، وكل قال ما عنده، وكتب كلام كثير في تأويل الحروف المقطعة، وفي النهاية قالوا: علمها عند الله. أيها السادة، كذلك عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يكتب الناس حوله مكتبات ضخمة، القلم سطر كثيرا، والقلم وما يسطرون، ولكن يرجع ذلك في النهاية إلى الله الذي يعلم حقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام البصيري رحمه الله كان ذا حاسة مرهفة، فقال: وكيف يدرك حقه، وكيف يدرك قوم حقيقته، وهم نيام تسلوا عنه بالحلم، وكيف يدرك قوم حقيقته وهم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أيها السادة، إن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ قلوبنا وتملأ جوانحنا، وهي من أفضل ما نلقى الله به، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده وأهله. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، إني أحبك ولكن إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي بنفسي بيده حتى تحبني أكثر من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. إن حبه صلى الله عليه وسلم يعني الطاعة، أن تطيعه وأن تعمل بسنته وأن تقتفي أثره. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب ليس كلاما، الحب أفعال، الحب عمل، الحب قدوة، الحب أسوة. تأس برسول الله صلى الله عليه وسلم وعش على هديه صلى الله عليه وسلم، تكن ممن أحبه صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع، وإلا لو ادعيت حبه وأنت لا تعمل بسنته وأنت لا تطبق شريعته فأنت كالشاعر الذي قال: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وتوبوا إلى الله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرًا مما نقول، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا وأرسلت فينا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شفاعته، ونسألك حوضه. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربةً لا نظمأ بعدها أبدًا يا رب العالمين. أيها الكرام، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فغير الدنيا، وجد المرأة كلأً مباحاً توزع كما توزع المال، وتصير ميراثاً توزع مع التركة كما يوزع المال والعقار والدواب. فكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها شريكةً في الحياة السياسية، وشريكةً في التاريخ، وشريكةً في رسم مستقبل الأمة. وارجعوا إلى بيعة العقبة، فإن النساء بايعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى بيعة الرضوان، فإن النساء أيضًا بايعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم حرص على تعليمهن كما حرص على تعليم الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء يوماً يعلمهن فيه ويعظهن. وكانت من النساء راويات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحافظ ابن عساكر وهو من أئمة الإسلام، وهو يعد شيوخه، عد فيهم 84 امرأة تلقى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى عنهم العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كون جيلاً أفضل، كما كان يقول أحد شيوخنا في الأزهر الشريف، يقول: إذا خرجنا جيلاً أقل من مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتخلف، وإذا خرجنا جيلاً في نفس مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتوقف، فلا مفر من أن نخرج جيلاً أفضل من مستوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يدهشك. أنس بن النضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكياً وقال: يا رسول الله، لقد غبت عن مشهد بدر، والله يا رسول الله لئن أشهدني الله معك مشهداً لم يقل له لترين ما أصنع، وإنما قال: لا يرين الله ما أصنع. هو يعامل الله ويعاهد الله. فقالوا: فقبض الرجل وتوفي وقتل واستشهد في أحد. قالوا: ومثل العدو بجثته، فلم تعرفه إلا أخته عرفته ببنانه. هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوقفني أن الرجل قال: لا يرين الله ما أصنع. جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملون الله ويعاهدون الله على الصدق والإخلاص، لا على النفاق والرياء. ولذلك حينما قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، استوقفني ما عاهدوا الله عليه. لم يقل صدقوا ما عاهدوا عليه، ولا صدقوا عهدهم، وإنما قال صدقوا ما عاهدوا الله. فأنت حينما تعاهد فاعلمن أنك تعاهد الله، وأن العهد بينك وبين الله. أيضاً هذا رجل عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظروا إلى صحابة النبي الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نشأ جيلاً ونشأ أجيالاً. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر على المقابر فيجد فسطاطاً، يعني خيمة، على قبر سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر، قالوا لتظله من الحر، فنزعها وقال، اسمعوا التربية، قال: إنما يظله عمله.
اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك شفاعته، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.

0: سمع الله لمن حمده. السماوات والأرض.
1: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام بسلام يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المسلمون، نقلنا لأسماء حضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية ياسر سلامة، حسن سيد أحمد وسيد عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس محمود الشيتي، هشام محمد وراني عبد الباسط، ومستر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ونقلتها لأسماء حضراتكم من أسرة المذيعين محمد عبد الوهاب قنديل. الميكروفون يعود الآن إلى استوديوهات دار الإذاعة بالقاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. إخوة الإيمان، إن للصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، ولهذه المكانة كانت أول عبادة فرضت في السماء، فقد فرضت في مكة قبل الهجرة، وكانت طريقة فرضيتها دليلا آخر على عناية الله بها، إذ فرضت العبادات كلها في الأرض، وفرضت الصلاة وحدها في السماء ليلة الإسراء والمعراج، بخطاب مباشر من رب العالمين إلى خاتم المرسلين. لذلك فقد عني الإسلام في كتابه وسنته بأمر الصلاة، وشدد كل التجديد في طلبها، وحذر من تركها، فهي عمود الدين ومفتاح الجنة وخير الأعمال وأول ما يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة، وهي من صفات المتقين لقوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تحت عنوان الصلاة ومكانتها في الإسلام، نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: أكد المولى سبحانه وتعالى على المحافظة على الصلاة في الحضر والسفر وفي الأمن والخوف والسلم والحرب، في قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وينذر بالويل والهلاك كل من يسهو عنها حتى يضيع وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فالصلاة الواجبة ليست مجرد أقوال باللسان وحركات تؤديها الجوارح بلا خشوع قلب، ليست هي التي ينكرها صاحبها ويخطفها خطف الغراب، كلا، إنما الصلاة المقبولة الصحيحة هي التي تأخذ حقها من الخشوع واستحضار عظمة المعبود. فهذا هو القصد الأول من الصلاة، بل من العبادات كلها، هو تذكير الإنسان بربه تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله. إن الصلاة إخوة الإيمان في الإسلام تربية اجتماعية رشيدة ومدرسة إنسانية عالية، فالإسلام لم يكتفي من المسلم أن يؤدي الصلاة وحده في عزلة عن المجتمع الذي يحيا فيه، ولكنه دعاه دعوة قوية إلى آدائها في جماعة، لأنها أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة ليرتاحوا إليها لا ليرتاحوا منها، واجعلنا ممن يقيم الصلاة في وقتها وارزقنا الخشوع فيها. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطا، نفذتها من الهندسات الإذاعية ابتسام الوكيل، قرأها فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى معكم على مدى نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في هذه التلاوة من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وقد تلا علينا من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد التحية بحضراتكم ونستمر إن شاء الله معكم حتى الخامسة مع فقرات هذه الفترة التي يسعد بصحبة حضراتكم فيها من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. نذكر مستمعينا الكرام ببعض البرامج والفقرات التي سوف نلتقي بها خلال هذه الفترة إن شاء الله تعالى. نستأنف معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في الثالثة بمشيئة الله تعالى، ويرتل علينا سور الصافات وصاد. بعده نلتقي مع برنامج كان خلقه القرآن مع فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. البرنامج يقدمه فؤاد حسان. يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في الرابعة والنصف وأربع دقائق. قبل الأذان نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في تلاوة من سورتي الجمعة والمنافقون. الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم تأتيكم في الخامسة بمشيئة الله تعالى. يسعدنا إخوة الإيمان أن نتلقى اتصالات حضراتكم على تليفون 25 77 504.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء يتجدد مع النماذج الطيبة المشرقة. نتعرف على الابن
2: ياسر السيد عبد الرحمن السواحلي، الصف الثالث ثانوي الأزهري، مقيم بطنطا محافظة الغربية.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة النجم، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا

0: فحدث. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن ياسر السيد عبد الرحمن الصف الثالث الثانوي.

0: أستمع منك إلى ما تحفظ من ابتهالات في حب رسول الله، تفضل.
1: حبيبي يا رسول الله يا محمد.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرف لابن
1: ياسر السيد عبد الرحمن السواحلي، الصف الثالث الثانوي الأزهري، مركز طنطا، محافظة الغربية.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعينا مع هذه التلاوات العطرة لما تيسر من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العينين شائشة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفلا

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين أستاذة منى.
1: دكتور، سؤالي مباشرة، لماذا ينبغي أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لماذا ينبغي علينا نحن أبناء أمته صلى الله عليه وسلم أن نحبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نوقره وأن نعزره وأن نفخر بالانتماء إليه؟ أسباب كثيرة جدا، لكن نختصرها يمكن في أول شيء، أنه صلى الله عليه وسلم السبب المباشر في هدايتنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور. هذا السبب وحده كاف، لأن نحبه صلى الله عليه وسلم حبا جما أكثر من حبنا لأنفسنا. تتجلى أعظم نعمة أنعم الله بها علينا في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبه عرفنا طريق الجنة ونجونا من الجاهلية وأعبائها التي كانت كفيلة أن تدخلنا إلى النار.
1: والعياذ بالله.
2: نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وتأملي هذا الكلام، لقد من والله منة عظيمة ونعمة من الله أنعم بها على أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم، النجاة من النار ليس بالأمر الهين، أن يكون على شفا حفرة من النار ويمد يده إلينا ليأخذ بها بعيدا، بل ويأخذنا إلى الجنة.
2: أحسنتي، وكان يحب ذلك. أنت تتذكرين والمستمعون الكرام يتذكرون عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا حين كان يعوده في مرضه، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فنظر الغلام

0: هذا هو السبب الأول.
1: نعم.
0: السبب الثاني شفقته البالغة وحرصه الشديد على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على شيء كحرصه على نجاح أمته وسلامتها من العذاب، وقد وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة لما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم ويعز عليه الشيء الذي يشق عليكم وعلى أمته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته في بحبوحة من العيش، في رغد من العيش، في بحبوحة وسعة من الدين، وليس في ضيق منه. لذلك قال: لقد جاءكم، والمجيء هو الإتيان في الإبان في الموعد، يعني كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني مجيئه صلى الله عليه وآله وسلم في الموعد، لم يتأخر شعره ولم يتقدم عن موعده شعره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم
1: وعلى مصلحتكم.
0: أيوة، إن تحرص على هداهم. الآية الأخرى تقول ذلك: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم
1: صلى الله عليه.
0: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء هو الوحيد الذي وصف بوصفين متلازمين من أسمائه سبحانه وتعالى:
1: رؤوف رحيم.
0: نعم، رؤوف رحيم. إحنا حين تقولين إن سيدنا مثلا نبيا من الأنبياء، فلانا من الأنبياء، وصفه الله تعالى بكذا صفة من صفة نعم. الرحمن سبحانه وتعالى، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بوصفين متلازمين متقاربين: رؤوف الرحيم، الرأفة
1: والرحمة،
0: والرحمة. رؤوف الرحيم، هذه حين تجتمع لم تجتمع إلا لله سبحانه وتعالى بأل الرؤوف الرحيم. لكن مع سيدنا رسول الله بدون أل مجتمعة، يعني الوصفان مجتمعان، لم يكون
1: أبدا
0: على الحب الشديد من الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم. وهذه خصيصة خص الله تعالى بها نبيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم،
1: والدلالة على الحب الشديد من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأمته.
0: قال بالمؤمنين رؤوف
1: رحيم،
0: يعني إيه رؤوف الرحيم؟ الرأفة دفع مضرة، والرحمة جلب مسرة، وهما عماد وهما ركن شريعته صلى الله عليه وسلم. الشريعة النبوية، شريعة المحمدية، جاءت لتدفع عنك المضرة وتجلب لك المسرة. طب وانت عايز ايه اكتر من كده؟ ماذا تريدين اكثر من ذلك؟
1: رفع عنا الضر وجلب لنا الخير
0: طبعا
1: صلى الله
0: طبعا
1: عليه وسلم.
0: قال بالمؤمنين رؤوف.
1: الحقيقة الاسباب كثيرة كثيرة جدا يا دكتور، التي يعني تجعلنا ينبغي علينا ان نحبه صلى الله عليه وسلم. يكفي انه عليه الصلاة والسلام أجل الدعوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لكل نبي، أجلها عليه الصلاة والسلام للشفاعة لأمته يوم القيامة.
0: أحسنت، كان هذا
1: عليه
0: شغله الشاغل.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وآله وسلم لما طبعا قرأ يوما قول الله في إبراهيم وعيسى عليهم السلام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: يا ربي أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى. فأرسل الله إليه سيدنا جبريل الأمين عليه السلام يقول له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لا نسوءك، هذا كان في الدنيا.
1: نعم.
0: لكن وفوق ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته المستجابة لشفاعتنا يوم القيامة.
1: نعم.
0: دعوة مستجابة يعني مضمونة الإجابة، يدخرها صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لا يدعو بها في الدنيا، ليؤخرها لأمته صلى الله عليه وآله وسلم كي ينجو الجميع من النار، ولكي يضمن أن يدخل الكل، كل إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلهم في الجنة. وهذا من صور إيثاره صلى الله عليه وسلم لأمته، أنه لم يستعجل دعوته في الدنيا كما فعل بعض الأنبياء عليهم السلام، بل أبقاها لأصعب موقف ليعم النفع، ليكون النفع عاما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، يعني مضمونة الإجابة. نعم. فتعجل كل نبي دعوته
1: في الدنيا،
0: في الدنيا، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لأجل النفع العام في أهم مقام، في يوم يفر

0: شكر المرء من أخيه وأمه وأبيه يكون هو الملاذ بعد الله سبحانه وتعالى قائلا: أنا لها أنا لها. فمن يدخر لنا أماننا يوم الفزع الأكبر أولى القلوب بالمحبة؟
1: صلوات الله وسلامه عليك سيدي رسول الله. في جزئية مهمة دكتور أحب أن ألفت النظر إليها أيضا، أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاطفة فقط، وإنما هذا الحب مرتبط بكمال الإيمان. أليس هو عليه الصلاة والسلام الذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟
0: طبعا.
1: يعني الحب للنبي جزء من الإيمان ومن تمام الإيمان صلى الله عليه وسلم.
0: أيوة، ليس حب طبع.
1: نعم.
0: وإنما حب شرع. نفرق بين حب الطبع، أنا أحب والدي وأمي
1: بالفطرة،
0: بالفطرة اسمه حب طبيعة وسجية وجبلة. لكن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ليس حب طبيعة، إنما حب شريعة. يعني أن فرضية هذه المحبة جعلت ليكمل إيمانك. محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ليست مجرد عاطفة اختيارية، بل هي ركن أساسي لا يكتمل الإيمان إلا به. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. من نفسي دي يعني هذه الطبيعة التي تفرض علي ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا حب الشريعة. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
1: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إن شاء الله دكتور نستكمل الحديث عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقائنا القادم، ونرى كيف نعبر له عن حبنا له كما عبر لنا هو عن حبه لنا. علينا أن نبادله حبا بحب، وكيف يكون ذلك إن شاء الله نقوله في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين شكرا لدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الله البينات من أول سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.

قريب يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين

ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

الكاذبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين

إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

الصادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين

حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الصفات وصاد، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في الواحدة من صباح السبت إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاق

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد نرحب فيه بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
3: أهلا ومرحبا بكم.
2: نأتي أستاذنا إلى خلق جديد من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، حدثنا أيضا عنه القرآن الكريم من خلال قول المولى تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن سوف نتحدث عن الأمانة والصدق والأمانة في التجارة وفي البيع وفي الشراء.
3: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان معروفا في قريش وما حولها بالصادق الأمين، حتى إن عندنا الحادثة الشهيرة في بنيان الكعبة أنهم عندما تنازعوا وتواقفوا للقتال قال عاقل من عقلائهم: حكموا أول داخل من باب الصفا. فكان أول داخل من باب الصفا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك الوقت في 35 من عمره قبل أن يوحى إليه ب5 سنوات. فلما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت كلمتهم جميعا: هذا الأمين رضيناه حكما. معنى ذلك أن الأمانة صارت عنوانا لأخلاق سيدنا الحبيب، أو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صار عنوانا للأمانة حتى قبل أن يوحى إليه. فلما أوحى الله تبارك وتعالى إليه تمت الأمانة في أجلى وأعلى وأسمى صورها، حتى تحولت إلى واقع يمشي على الأرض. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمانة كلمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله يقول له: قم فأنذر، فينادي عليهم جميعا: يا معشر قريش إني نذير لكم. الله تبارك وتعالى يقول له: أنذر عشيرتك الأقربين، فيجمع أهله وأقاربه ويقول: إني نذير لكم، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو غششت الناس ما غششتكم، إن الله أرسلني. يبقى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمك وعلمني أن الكلمة أمانة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا وعلمنا أن الأمانة مسألة قيمية لا تخضع لتعاملات الناس. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن التفريط في الأمانة وصف من أوصاف المنافقين، من أوصاف المنافقين وإذا أؤتمن خان. علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا خير في حياة لا أمانة فيها، فإن ضياع الأمانة دليل طي الدنيا، آخر ما يضيع من هذا الدين الأمانة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
2: البعض سدنا يحصر الأمانة في مسألة المادية فقط، ولكن أنا أرى أن الأمانة تمتد أيضا إلى يعني كل ما يتعلق بحقوق العباد على الآخرين. يعني
3: هذه هي النظرة الشرعية للأمانة. الأمانة كل ما استودعت وتسأل عنه، بمعنى العقل الذي أعطاه الله لك أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما دمت مسؤولا عنه فاعلم أنه أمانة من الله تبارك وتعالى. كل ما يقدم تقريرا لخالقه أمامك يوم القيامة فهو عندك أمانة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم من لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأرض التي تسير عليها أنت مأمور بأن تحسن السير عليها، لأنك مؤتمن على عمارتها فتشهد لك أو عليك. الفرض الذي افترضه الله عليك من العبادات ومن الشرائع أمانة في وقتها وبكيفيتها. الله تبارك وتعالى ائتمنك على صحتك وائتمنك على زمان يسألك عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى هذه الأمانات أقلها وأيسرها أمانة المال، وأمانة المال مع يسرها ومع أنها أيسر في الحفاظ عليها إلا أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أن من ضيعها في الدنيا يقف أمام الله يوم القيامة فيرى أمانته في قعر جهنم، فيقول الله له أدي الأمانة، فينزل فيحملها على ظهره حتى إذا أوشك أن يصل زلت به قدمه، فهو يزل فيها حتى يؤدي ويوفي ما عليه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بعض الناس يحصرونها في مسألة واحدة، لكن الأمر أكبر من ذلك. أن يوسد الأمر إلى غير أهله، من لا يصلح للزواج لا تزوجوه، من لا يصلح لتربية العيال
4: في أي مجال
3: لما ينجب عيالا، من لا يصلح لتعليم الناس لما جعلته مدرسا، من لا يصلح لتطبيب الناس لما رصدته طبيبا، وهكذا في كل مجال من المجالات. يبقى الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نؤدي هذه الأمانة من أين؟ انطلاقا من وصف سيدنا الحبيب المصطفى، وليس هناك شيء وعذر يبيح لي خيانة الأمان، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر كان عنده أمانة المشركين الذين يقفون على بابه لقتله، الذين يريدون قتله وأن يزيلوه من الدنيا،
4: ومع ذلك حارس صلى الله عليه وسلم على رد الأمانات
3: علي.
4: التي كانت لديه عن طريق سيدنا علي.
3: أبقى سيدنا علي وغلي علي إذا طلع النهار فرد الأمانات إلى أهلها. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليس هناك ما يسوغ أبدا ولا ما يبرر لك أبدا أن تأكل أمانة من ائتمنك.
4: كلكم راع
3: وكلكم مسؤول عن رعيته،
4: وهذه أمانة أيضا.
3: نعم.
4: نشكر في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي، نشكره ونشكركم ونشكر لزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: الأكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان، كيف لكتاب أنزل في بيئة تغشاها خرافات الجاهلية وترتهن لظنون الكهانة أن يتنزل كأول وثيقة كونية تعلن الحرب على الظن وتجعل من البرهان شرطا لازما للإيمان؟
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا شك أن القرآن كلام الله الخالد، وكلام الله عز وجل لا بد أن يأتي بالحقائق المبنية على البراهين. وإذا كانت الجاهلية قد امتلأت بالكهانة والظنون والأوهام، فلا بد أن يأتيها كتاب من الله تعالى يذهب هذه الأوهام ويغير هذه الظنون التي انتشرت في ذلك الوقت. انظر أيها الأخ الكريم إلى قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهؤلاء في خرافاتهم، في معتقداتهم، يتبعون ظنونا. القرآن جاء بالحقائق المؤكدة التي لو تفكروا وتأملوا وبحثوا بعقولهم وقد عرفوا بالذكاء لن يجدوا في هذا القرآن إلا الحقائق التي لا تقبل شكا. وهكذا العقائد، لا ينبغي لنا كشباب، لا ينبغي لنا كشيوخ أن نسير وراء الأوهام، لا يجوز لنا أن نسير وراء الظنون، لأن الظن لا يبني عقائد، والظنون لا تحقق أحلاما ولا تبني حضارات ولا تصنع مستقبلا. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من القضاء على هذه الظنون والأوهام أولا، ثم بعد ذلك وضع الحقائق الكونية المبنية على البراهين والمبنية على الأدلة اليقينية مكانها، حتى يتحرك الإنسان شبابا وغير شباب، حتى يتحركوا بناء عن منطلقات يقينية ثابتة تجعلهم أكثر ثقة وأكثر رسوخ في كل حركة وفي كل تصرف يتصرفونه. وهكذا الذي يريد أن يبني مصنعا، الذي يريد أن ينشئ مشروعا، الذي يريد أن يعمل عملا، إذا كان هذا العمل مبنيا على دراسات ومبنيا على حقائق ومبنيا على براهين، تجد أن صاحبه وكل من حوله يساعده بكل ثقة وطمأنينة وثبات. لكن إذا كنت سأنشئ مصنعا كشباب أو مشروعا، هذا الأمر مبني على الظنون ومبني على الأوهام، صاحب العمل ومن حوله يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ليست عنده ثقة الذي يسير وفق قواعد ثابتة ومنطلقات يقينية راسخة. ومن هذا نأخذ أيها الشباب، لابد أن نسير في حياتنا بناء على علم وبناء على دراسات. ما وجدنا إلى ذلك سبيلا نسأل أنفسنا ونسأل ذوي الخبرة من آبائنا وأجدادنا وأصدقائنا، من نتوسم فيهم العقلية المستنيرة التي تدرك أبعاد ما نحن مقبلون عليه. بهذا يستطيع الشباب أن يبنوا مستقبلا زاهرا، وأن يسيروا في طريقهم، في طريق مشروعاتهم وفي طريق أعمالهم، آمنين مطمئنين. هكذا علمهم القرآن، وهكذا علمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم أعلم بما في نفوسكم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن ابن عباس وغيره، كان رجل في بني إسرائيل كثير المال، وكان شيخا كبيرا، وله بنو أخ، وكانوا يتمنون موته ليرثوه، فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع الطرق، ويقال على باب رجل منهم. فلما أصبح الناس اختصموا فيه، وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم، فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله موسى عليه السلام؟ فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه إلى سيدنا موسى عليه السلام، فأمرهم نبي الله موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ثم أمرهم أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها، فلما ضربوه أحياه الله تبارك وتعالى، فقام وهو تشخب أوداجه، فسأله نبي الله: من قتلك؟ قال الرجل: قتلني ابن أخي، ثم عاد ميتا كما كان. قال الله تبارك وتعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، يعني خطبة الجمعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية.

0: اللهم صل على
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل مستمعينا نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والذي يتلو علينا سورتي الجمعة والمنافقون. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور إبراهيم سلامة.
2: سادتي السلام عليكم. لما ذكرت سورة الصف رسالة موسى وما لاقاه من قومه ورسالة عيسى وما جاء به من البشرى برسالة أحمد عليهم جميعا صلوات الله وتحياته، تعرضت سورة الجمعة إلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فقد أرسل أميا في الأميين يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويطهرهم ماديا بالإنفاق والزكاة وروحيا بالإيمان والإخلاص، ويعلم من كانوا قبله في ضلال مبين الكتاب والحكمة، وتوالت دعوته فوصلت غير هؤلاء الأميين بآخرين لما يلحقوا بهم في فضل الأسبقية والصحبة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم تمثل الآيات حملة الكتاب الذين جاءتهم كتبهم بالهدى فلم يهتدوا إلى سر الهداية الحقيقية، مثلتهم الآيات بأنهم كالحمار يحمل أسفارا، يحمل هداية ولا يعيها، ويحمل غذاءه فوق ظهره وحلقه شرق وبطنه خاوية من الجوع والغذاء والري قريبان منه وتحت متناول يده. وكان اليهود يزعمون أنهم أولياء الله لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فردت عليهم الآية إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن أولياء الله يحبون الإسراع إلى اللقاء به والنزول في رحابه، ولكن هؤلاء لا يتمنون الموت أبدا، لأن ما قدمته أيديهم سيؤدي بهم إلى الجحيم، وهم فوق ذلك جبنا يفرون من الموت وهو ملاقيهم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكما أمرت سورة الصف بالاصطفاف والوحدة في الجهاد ودلت المؤمنين على التجارة الروحية، اختتمت سورة الجمعة بالانتظام في الصفوف في صلاة الجمعة وبترك التجارة المادية وقت الصلاة، حتى يجمع المؤمن بين التجارتين الروحية والمادية. فأمرت المؤمنين أن يذروا البيع إذا نودي لصلاة الجمعة وأن ينتشروا في الأرض بعدها، وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ومتى بينت الآيات سبيل المؤمنين كان لابد أن تبين سبيل المنافقين، فخصتهم بسورة سميت باسمهم، فهم إذا حضروا مجلس الرسول قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن سمات المنافقين كثرة الحلف ووضاءة المنظر وحسن الحديث، ولكنهم جبنا يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون وكيف يصرفون عن الحق إلى الضلال، لأن الله طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكانوا لثروتهم يحسبون أنهم أعزاء والمسلمون أذلاء، وهم يستطيعون إخراجهم من المدينة ولكنهم لم يستطيعوا،

0: لأن الله كتب العزة لنفسه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وتطلب الآيات في آخر السورة عدم نسيان ذكر الله وعدم اللهو بالأموال والمبادرة إلى الإنفاق قبل الموت، فعنده يتمنى المنافق الإبقاء عليه، وهو مطلب عسير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم. يسبح

ويعلمهم

بهم. وهو العزيز الحكيم.

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

بسم الله الرحمن الرحيم.

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سورتي الجمعة والمنافقون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في الخامسة إن شاء الله. نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم من خلال لقائنا بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيعان الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. احتفال اليوم ننقله من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك وكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فايد، ويختم هذا الاحتفال بابتهالات للشيخ جمال السيد حسين، ينقله على الهواء الزميل دكتور علاء عرابي. أما في العاشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد الشيخ علي المليجي قرية مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني وكلمة للدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف. تختم الأمسية بابتهالات دينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هنيئا مستمعينا الكرام لمن استعد الآن لأداء صلاة العصر في جماعة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر.
0: يا فرحة الدنيا بنور محمد

0: يا سعدها يا سعدها بهدى الحبيب المصطفى.
1: قدمها الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذا الابتهال. حان الآن مستمعينا الكرام في القاهرة موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 7:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة الحشر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحشر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم المستحبات ومن أكبر القربات إلى الله عز وجل، لأن هذا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يكثرون من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عنهما. ويكفي في هذا أن المكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتشبه بفعل الله والملأ الأعلى في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأكبر من ذلك والأعظم أن كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنها تكشف هم الدنيا وتغفر الذنوب في الآخرة، أي تكون سببا في ذلك. فمما ورد عند الإمام الترمذي رضي الله عنه عن سيدنا أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، سأجعل ثلث وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن نصف وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، فإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن ثلثي وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن وقتي كله صلاة وسلاما عليك. قال: إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. ففيها سعادة الدنيا والآخرة بشرط ألا نتعطل عن مسؤولياتنا وواجباتنا الحياتية.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا

0: وما الله بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 98 و99 من سورة آل عمران، وفي هاتين الآيتين يوضح الحق تبارك وتعالى مكر اليهود، كما يعرفنا بأنه سبحانه وتعالى محيط بمكرهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد ذكر المفسرون في سبب نزول هاتين الآيتين وما بعدهما، ذكروا روايات متعددة، منها ما أخرجه الإمام ابن جرير عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: مر شاس بن قيس اليهودي على نفر من الصحابة من الأوس والخزرج، وكانوا قد جلسوا في مجلس قد جمعهم وأخذوا يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من جماعتهم ومن ألفتهم ومن صلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فأمر شابا من اليهود كان معه فقال له: اجلس معهم وذكرهم بما كان بينهم من حروب في الجاهلية، ففعل الشاب ذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه، فقال لهم: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، أترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس ابن قيس، وأنزل الله في شأنه قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يوبخ هؤلاء اليهود ومن لف لفهم، أن يوبخهم على مسالكهم الخبيثة لكيد الدعوة الإسلامية. أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين كفروا بالحق بعد أن جاءتهم البينات، قل لهم: لم تعاندون الحق وتكفرون بآيات الله السمعية والعقلية التي تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه؟ والحال أن الله عز وجل مطلع عليكم ومشاهد لأعمالكم الظاهرة والخفية، وسيجازيكم عليها بما تستحقونه من عقاب أليم. فالآية الكريمة قد تضمنت تأنيبهم على الكفر، كما تضمنت تهديدهم بالعقاب إذا ما استمروا في مسالكهم الخبيثة. ولكي يكون التأنيب أوجع، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يناديهم بقوله: يا أهل الكتاب لأن علمهم بالكتاب يستلزم منهم الإيمان كما يستلزم منهم الإذعان للحق، ولكنهم اتخذوا علمهم وسيلة للشرور والتضليل، فكان مسلكهم هذا دليلا على فساد فطرتهم وعلى خبث طويتهم وعلى سوء طباعهم. وبعد أن وبخهم القرآن الكريم في هذه الآية على كفرهم وعلى ضلالهم، أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أمره في آية ثانية أن يوبخهم على محاولتهم التضليل لغيرهم، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وقوله سبحانه تصدون من الصد، وهو صرف الغير عن الشيء ومنعه منه. وقوله وأنتم شهداء حال من فاعل تصدون، أي والحال أنكم تعلمون بأن سبيل الإسلام هي السبيل الحق، علم من يعاين ويشاهد الشيء على حقيقته، فجحودكم عن علم وكفركم ليس عن جهل. ولقد كان المتوقع منكم يا من ترون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن تكونوا أول المسارعين إلى الإيمان به، ولكن الحسد والعناد حالا بينكم وبين الانتفاع بالنور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد وبختا اليهود على سوء نياتهم وعلى

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
2: إذاعة القرآن الكريم

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع هذه الفترة بين السائل والفقيه. يسرنا أن يكون ضيفا عزيزا علينا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا.
2: شكرا. شكرا أستاذ فؤاد. شكرا.
1: فريق عمل هذه الفترة: الزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، الزميل أحمد عثمان يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم، يخرج هذه الفترة زميل علي عبد العالم. نجدد التحية بمستمعينا الكرام وبضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بداية أستاذنا الكريم، نيابة عن العاملين بإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نتقدم بخالص تعازينا لأستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، الأستاذ بجامعة القاهرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزوجة الكريمة الوفية الصابرة الودودة المربية الفاضلة، أسكنها المولى سبحانه وتعالى فسيح جناته ورزقها الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. خالص التعزية لحضرتك معالي الدكتور، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته. تعزينا أيضا للأسرة والأهل والأبناء جميعا.
2: شكرا جزيلا للأستاذ فؤاد، وشكرا جزيلا للهيئة المعاونة في هذا البرنامج، وشكرا لإذاعة القرآن الكريم كلها بجميع من فيها، وشكرا للإخوة الأفاضل المذيعين الذين اتصلوا بي أو حضروا تشييع الجنازة أو حضروا العزاء. شكرا للجميع، وشكرا لجميع العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذين شدوا من أزري وساعدوني، والحمد لله رب العالمين. لا نملك إلا تقديم الشكر والحمد لله والرضا بقضاء الله. وندعو الجميع أن يدعوا لنا بالصبر والثبات والرضا في مثل هذه الأحوال الصعبة، ولكنها طيبة إن شاء الله، انتقلت إلى رحمة الله من متاع الدنيا القليل إلى جنات النعيم إن شاء الله.
1: ونسأل المولى سبحانه وتعالى لحضرتك الثبات والصبر وللأسرة جميعا إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
1: وأن يلحقنا بها على خير بمشيئة الله
2: إن شاء الله، على خير بإذن الله. بإذن الله.
1: يعني نشكر لحضرتك الحضور الكريم،
2: الله
1: واسمح لنا يعني إن شاء الله لن نثقل على حضرتك خالص في اللقاء ببعض الأسئلة التي وردت إلينا من محبيك ومتابعيك، ويعني من يعني يجدون في حضرتك يعني مثال طيب، يعني
2: في خدمة القرآن الكريم وإذاعة

0: زوجته وأهله وجميع من يقرأ القرآن الكريم
1: نعم،
0: ويتأدب بأدبه، ونحتسب هذا كله عند الله
1: بإذن الله
0: سبحانه
1: تعالى،
0: وتعالى.
1: بإذن الله تعالى نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وميزان حسنات القائمين عليه إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: نبدأ أستاذنا بسؤال وصل إلينا من مستمع قبل الفترة، بيسأل عن موضوع السمسرة في العقارات، بيسأل يعني هي حلال أم حرام، خاصة أنه يأخذ من البائع ومن المشتري
0: نعم
1: سمسرة يعني كما
0: نعم
1: يقول. ففي الحالة دي يعني في مثلا يقع عليه أي إثم مثلا؟ تفضل يا دكتور.
0: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، فإن السمسرة جائزة، والنسبة التي يحصلها السمسار من البائع أو من المشتري وبالاتفاق بينهما وبالشفافية والعلم لا بأس بها، وهي جائزة ولا حرج فيها. الحرج يقع حينما يعني يبيع بثمن، يقول للبائع أنا بعت بعشرة وهو بايع بحداشر ولا باتناشر، يعني كذب،
1: الأساس الفرق يحسبه لي
0: كسب
1: لصالحه
0: خبيث.
1: نعم.
0: لكن لما يكون معروف أنه حياخد نسبة 1% من جملة الثمن أو أكثر أو أقل، فلا حرج في هذا بشفافية ووضوح بين البائع والمشتري والسمسار.
1: نعم، اسمح لنا أن نخرج لهذا الفصل أستاذنا الكريم،
0: تفضل يا
1: ونعود
0: حبيبي.
1: إن شاء الله.
0: تفضل.
2: لله قوم أخلصوا في حبه

0: نجدد التحية بمستمعينا الكرام وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. اسمح لنا أستاذنا أن نأخذ هذا الاتصال.
1: أتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله. سمحت، إيه استواب الأذكار اللي بعد الصلاة زي سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ في أذكار أخرى غير التسبيح بتقال بعد الصلاة الخمسة؟
1: شكرا.
0: طيب الأذكار بعد الصلاة،
1: هل هناك كل الأذكار صحيحة وطيبة والحمد لله، وكلها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟ فإحنا نقول لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نسبح بحمد الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نكتفي بما ورد أيضا في بعض السنن، نسبح 33 ونكبر 33 ونحمد الله 33، وكل ده موجود في القرآن الكريم. أي صيغة نقولها هي مقبولة إن شاء الله لاستغفار والتوبة. أستغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذكر الجامع، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهكذا. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مائة، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة صلى الله عليه ألفا وحرم جسده على النار.
0: نعم، فتح الله لك أستاذنا الكريم. طيب في سؤال أيضا من مستمعة أستاذنا تقول أن زوج هذه السيدة قد نوى الزواج بزوجة أخرى،
1: نعم،
0: واشترط عليها الزوجة الثانية قضاء بعض الأيام في الأسبوع وباقي الأيام مع زوجته الأولى. الزوجة الأولى قررت عقاب هذا الزوج وستقوم بمعاملته معاملة قاسية كأنها مطلقة،
1: نعم.
0: هل تأسم على هذا أم ماذا؟ تفضل دكتور. كان هي من تسأل يعني.
1: نعم. لا، احنا بنقول للزوجة اطيعي زوجك ولا ترفضي طلبه بحال من الاحوال، لانك رضيتي بالاستمرار في عصمته وفي رعايته وفي زوجيته، وعليه ان يعدل بينكما، يعطي الزوجة الثانية المدة الشرعية في بداية الزواج، إن كانت بكرا أسبوع وإن كانت سيبا 3 أيام، ثم يقسم بينكما في المبيت، يبيت هنا ليلة وهنا ليلة، أو هنا ليلتين وهنا ليلتين، وأنت تستجيبين لكل طلباته كما كنت في الماضي قبل الزواج وقبل زواجه بالأخرى، حتى يبارك الله لك في حياتك وفي أولادك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أوتي ابن آدم خيرا له بعد تقوى الله تعالى من زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمت قبلت هذه الحياة وهذه الزوجية فلا تعصي له أمرا إلا إذا كان في معصية الله، وإذا عصيت أمرا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فأنت آثمة، وتبيت الملائكة تلعن الغاضبة أو المغضبة لزوجها حتى تصبح. فعليك أيتها الزوجة الأولى السابقة أن تحسني معاشرة زوجك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت يزيد وافدة النساء: يا رسول الله، ما بال الرجال يحجون معك ويعتمرون معك ويجاهدون معك ويفوزون بالنصر والشهادة أو بالغنيمة ويجلسون معك للعلم، فأين نصيب النساء من ذلك وأنا وافدة النساء إليك؟ قال لها رسول الله: أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك ويفضله، حتى الحج والعمرة والجهاد. مدام المرأة تحسن معاشرة زوجها وتطيعه في غير معصية الله فهي من أهل الجنة إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أطاعت المرأة ربها وأدت فرضها وصامت شهرها وأحسنت معاشرة زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. فلتحرص كل الزوجات، وليحرص الأزواج أيضا على العدل، على العدل في المبيت والعدل في المعاملة. ويسمى ذلك القسم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال أيضا في الزواج: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني في المبيت والمعاملة والنفقة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فليتقي الله سبحانه وتعالى ذلك الزوج التي تزوج بأخرى، وليعدل بين زوجتيه وليحسن المعاشرة، وعلى الزوجتين أن يحسن معاملته وإكرامه وطاعته في الحلال.
0: فتح الله عليك،
1: والله ولي التوفيق.
0: فتح الله عليك وتقبل الله منا ومنكم. اسمح لنا نتلقى هذا الاتصال.
1: نعم.
2: السلام عليكم. بعد إذن حضرتك، كيف نحيي ذكرى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم وأيام ميلاده؟ إيه أحسن الأعمال اللي إحنا نقوم بها في تلك الأيام؟ وشكرا لحضرتك
1: حبيبي، وجزاك الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير.
0: جميل السؤال مع الدكتور. مع حضرتك
1: بخير. مع المناسبة، مع خير ما نحيي به ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتفي فيها بميلاده عليه الصلاة والسلام بذل الخير حيثما كان. وذلك الخير يتمثل في قيام الليل، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في إحياء سنته عليه الصلاة والسلام، في الصدقة، في إطعام الطعام، في الصيام، في التقرب إلى الله بكل أنواع الذكر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. نسبح الله كثيرا ونحمد الله كثيرا ونكبر الله كثيرا ونشكر الله كثيرا ونبذل النعم التي أنعم بها علينا في سبيل الله، إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهتدي بأخلاقه الكريمة، لأنه قدوتنا الحسنة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وكلنا نرجو الله ونرجو اليوم الآخر ونرجو جنات النعيم، فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في هذه المناسبة الكريمة وغيرها من المناسبات الشرعية وجميع أيامنا، نحرص على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه والاقتداء به والسير على منهجه وعلى بيان ما بينه من الحلال نلتزم به ومن الحرام نجتنبه كما أمرنا عليه الصلاة والسلام، فذلك خير احتفال واحتفاء بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: البعض معالي الدكتور يبدع من يحتفل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول كلام في هذا الأمر ما يشكك الناس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم ولدت فيه. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يومي الاثنين والخميس، يعني
1: تبديع من يحتفي بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وشكر الله وحبه والاقتداء بسنته هو المبتدع. هو المبتدع وعليه إثم ما قاله من هذا الابتداع، لأننا نحيي ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في القدوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هو لم يغب عنا،
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاثنين لأنه ولد فيه وقال ذلك وأعلنه، ويحب الخميس لأنه يوم ترفع فيه الأعمال، فحبذا لو اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مولده وفي يوم الخميس بالصيام وبالعمل الصالح وبذل الخير وصلة الأرحام وكل ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه.
0: طيب
1: ويكفي، ويكفي أن نعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وفي رواية ذاق طعم الإيمان. مين
0: بقى؟ أيوة.
1: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب سنته والقيام بسنته وحب آل بيته الطاهرين الطيبين وحب الخير حيثما كان وحسن الخلق، لأنه بعث بمكارم الأخلاق ومدحه الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. فأحسنوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أخلاقكم وصلوا أرحامكم واشكروا الله سبحانه وتعالى وأفشوا السلام والأمن بينكم وصلوا أرحامكم وقوموا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام إن شاء الله
0: صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. نجدد التحية بمستمعينا الكرام وضيفنا الكريم
1: شكرا.
0: الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا وأهلا وسهلا
1: شكرا يا
0: بحضرتك.
1: حبيبي، شكرا.
0: يعني نأسف مرة أخرى على يعني أرهقنا حضرتك أو
1: لا
0: حاجة،
1: لا لا لا
0: ربنا
1: لا،
0: يبارك فيك.
1: نحن في خدمة القرآن وإذاعة القرآن وأهل
0: أهلا
1: القرآن في
0: وسهلا،
1: كل
0: أهلا وسهلا،
1: مكان.
0: ربنا يبارك فيك يا دكتور. طيب، في رجل مسن كان مريض بالكنسر رحمه الله، يعني تزوج سيدة أرملة لديها أطفال 3
1: نعم
0: صغار، تزوجها كي تستفيد من معاشه.
1: نعم
0: هل هذا يعتبر صدقة جارية على روح هذا الرجل، أم يعني يأخذ منحى آخر تحايل على القانون؟
1: نعم
0: النية أن يصون هذه المرأة بأبنائها.
1: نعم
0: تفضل يا دكتور.
1: النية طيبة
0: نعم،
1: والحمد لله. يقول النبي صلى
0: عليه
1: الله
0: الصلاة
1: عليه
0: والسلام،
1: وسلم: إنما الأعمال
0: بالنيات.
1: بالنيات،
0: نعم.
1: وإنما لكل امرئ ما نوى. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالعفاف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم،
0: نعم.
1: وعفوا تعف نساؤكم. وهذا الرجل تزوج هذه المرأة وهو مريض، ولتنال من معاشه،
0: نعم،
1: وهذا حقها ما دامت زوجته على كتاب الله وعلى
0: ده كده
1: سنة
0: صحيح.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ربنا يكرمه ويتقبل منه هذا
0: بإذن
1: العمل
0: الله.
1: الطيب، ويعتبر هذا العمل بنيته بمثابة الصدقة
0: الله،
1: الجارية له،
0: طيب،
1: يصله
0: بإذن
1: ثوابه
0: الله.
1: وثواب أولادها اليتامى. ألم ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفالة اليتيم،
0: نعم،
1: وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟
0: كهاتين. نعم،
1: أليست هذه المرأة أم هؤلاء اليتامى، وهذه المرأة أرملة؟ والساعي على الأرملة
0: أيوة،
1: والمسكين كالمجاهد
0: كالمجاهد
1: في
0: في سبيل
1: سبيل
0: الله.
1: الله.
0: نعم،
1: فما دام تزوجها زواجا شرعيا، كل ما يترتب على هذا الزواج
0: لها الحق
1: الشرعي
0: فيه. نعم.
1: من خير ومن متاع ومن معاش ومن تربية الأولاد ومن الصدقة
0: لا،
1: الجارية،
0: لها الحق
1: كله
0: في هذا.
1: عائد عليه إن شاء الله.
0: ان شاء الله فتح الله عليك استاذنا. في سؤال اخر استاذنا، امام وخطيب، ونتوقف قدام امام وخطيب دي. امام وخطيب
1: نعم
0: كتب ورث ابوه للام
1: نعم
0: لامه، تمام، وقال لاخوته من ابوه ان ابي ما تركش شيء، يعني لم يترك شيء،
1: آه
0: يعني هو كتب الورث ده باسم والدته عشان يمنع اخواته من
1: النزاع
0: ابوه،
1: أو
0: من
1: الاختلاف.
0: ابيه. نعم،
1: إن شاء الله هو غلطان.
0: ان شاء الله.
1: ليه؟ لأن الميراث ده حد من حدود الله،
0: نعم.
1: ما يصحش حد يحرم حد من ميراثه. وبعدين ربنا قال لنا بعد تقسيم الميراث الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه ولم يتركه لملك منزل ولا لنبي مرسل، وإنما تولاه بنفسه وقسمه بنفسه، قال: تلك حدود الله، ومن يطع
0: الله
1: الله
0: ورسوله.
1: ورسوله
0: نعم،
1: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يحرم بها وارث من ميراثه أو ينقصه من ميراثه، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين في الآخرة. يبقى إحنا عايزين نعطي المواريث لأهلها، أو نستأذنهم وناخد موافقة منهم على إن نترك التقسيم لما الوالدة يأتيها الأجل.
0: نعم،
1: يبقى الوالدة تمتعت بمالنا كله، وده بر ليها وبر بيها، ما فيش مانع من
0: بس
1: هذا
0: بالاتفاق.
1: بالتراضي،
0: ايوه، بالاتفاق او التراضي.
1: بالتراضي
0: نعم نعم
1: والاتفاق،
0: نعم نعم
1: وإنهم مأجلين التقسيم لفترة
0: بحلول الاجل.
1: أخرى.
0: نعم نعم
1: إنما ما رأيك وما رأي هذا الأخ الذي فعل ذلك؟ لو مات أخوه قبل أمه، لو ماتت أخته قبل أمها، ما يضيع
0: ضيع
1: ميراثها
0: عليهم.
1: ليه؟
0: نعم نعم
1: يضيع ميراثها وميراث ولادها ليه؟ أو ميراث ولاد أخوه؟ يبقى ده حرام. وحد من حدود الله.
0: نعم.
1: اجمع اخواتك وتراضوا على ابقاء المال والتقسيم، تأجيله لحين وفاة الام
0: بالتراضي وبالتوافق فيما بينهم.
1: انما نعم. بالحق لا، كل واحد ياخد حقه.
0: نعم.
1: والام لها حقين، الحق الاول التمن من هذا الرجل صاحب المال، والحق الثاني على اولادها.
0: ايوه،
1: كل واحد من الاولاد هيبر امه، وان كانت
0: نعم.
1: محتاجه ينفق
0: نعم.
1: عليها.
0: نعم.
1: يطلع اللقمه من بقه ويأكلها لها.
0: نعم.
1: مش يبقى بالظلم
0: نعم.
1: والعدوان
0: نعم.
1: والحرمان من الميراث، دي مصيبه وجريمه.
0: نعم.
1: ولذلك قلنا في بدايه الاجابه ان شاء الله هو غلطان.
0: بإذن الله.
1: هو غلطان.
0: معنا اتصال.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فندم، هو انا بس ابني مريض نفسي، مريض فصام، عايز افهم بس واعرف اذا كان يعني في اغلب الوقت مش مسؤول عن تصرفاته، بس في وقت بيبقى فيه هادي، يعني فعلا هو فعلا مرفوع عنه القلم ولا لا؟ هو سنه دلوقتي 29 سنه، وطبعا مش متجوز وما بيشتغلش.
1: شكرا.
0: تفضل يا دكتور.
1: يعني هو مرفوع عنه القلم في الفترات التي يكون فيها المرض مستحكم به، ويعمل أعمال غير مناسبة وغير شرعية.
0: نعم.
1: في الحالة دي مرفوع عنه القلم لأنه مريض، وده اسمه إيه؟ المرض المتقطع. لكن في حالات الإفاقة الصلاة مطلوبة منه، إذا سمع الأذان
0: نعم.
1: نعلمه يتوضأ ونعلمه يصلي، مدام بيتقبل مننا الكلام والحالة هادية والحمد لله. يعني هو يحاسب على فترة الهدوء ولا يحاسب على فترات المرض.
0: نعم نعم. طيب، في
1: ونسأل الله له ولجميع المرضى الشفاء والعافية.
0: هل يجوز لولي الأمر معاقبة الابن البالغ من 10 أعوام لتركه للصلاة؟ الابن البالغ 10 أعوام الصلاة، يعني
1: هكذا
0: عقابه؟
1: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بمناسبة الاحتفاء بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بأنه صلى الله عليه وسلم ونحيي سنته، قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى في فترة تمرين وتدريب ونصيحة وكلمة طيبة وطبطبة على الصلاة وغيرها من آداب الإسلام وأركانه لحد 10 سنين. لما يوصل 10 سنين وما يصليش أو يقصر في الصلاة أو غيرها من أركان الإسلام وآدابه، نحاسبه. ونحاسبه بإيه؟ بالضرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام
0: شكل الضرب أمن.
1: بس شكل الضرب غير مبرع.
0: أيوة.
1: يعني إيه الضرب؟ أنواع. يعني ضرب التخويف، عصاية خفيفة أو مسطرة.
0: نعم.
1: أو شخطة كده يعني باللسان
0: يكون في رادع
1: أو
0: يعني.
1: غضب عليه، أو حرمان من مصروف مثلا،
0: أو خروج أو أي حاجة،
1: أو بيان أنه يعني والده زعلان ومش راضي عنه، ما بيكلموش، لكن إحنا عايزينه يكلمه وينصحه ويستمر ويتعود كده، يصطحبه إلى المسجد يقول له تعالى إما نزور خالتك، تعالى نزور عمتك، تعالى نزور أرحامنا، وتعالى نصلي الظهر، تعال نصلي العصر.
0: هنا تكون النشأة بقى، وينشأ
1: ولو ولو ما قدرش يروح المسجد يصلي بيه جماعة، تعال يا فلان هنصلي جماعة، انت ووالدتك تقفوا معايا، انت واخواتك نصلي جماعة ونقرأ بيهم ان شاء الله آيات قصيرة، قل هو الله أحد مثلا، ونصلي بيهم ونناديهم ونحافظ عليهم ونحاسبهم.
0: نعم. فتح الله لك أستاذنا الكريم. في مستمع كريم الأستاذ محمود بيقول بلغ التعب من أمي ثم توفيت، هل سيظل التعب بعد الوفاة أم سيرتاح جسد هذه الوالدة هل الجسد يستمر في الشعور بالتعب أو الألم بعد الوفاة؟ وأفضل صدقة جارية يعني أقوم بعملها لأمي.
1: لا، ما فيش تعب بعد الوفاة
0: متهيألي
1: إلا
0: أنا
1: تعب العصاة
0: والعياذ
1: والمذنبين،
0: بالله. نعم نعم
1: لأن القبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما روضة من رياض الجنة، ربنا يوعدنا جميعا
0: يا رب.
1: بهذه الروضة وأن تكون قبورنا روضة من رياض الجنة، وإما والعياذ بالله نسأل الله الوقاية
0: يا رب.
1: والسلامة، وإما حفرة من حفر النار. الجسد بيبلى ويفنى ويتحول إلى تراب وتأكله الديدان ونحو ذلك، لكن العذاب والروضة والنعيم ده للأرواح حتى نبعث يوم القيامة ويحيي الله أبداننا من جديد.
0: نعم نعم نعم
1: يحيي الله تعالى أبداننا من جديد، فنبعث من القبور ونحشر كما كنا في الدنيا ونتزاحم ونأخذ كتابنا إما باليمين، نسأل الله أن
0: اللهم
1: نكون من
0: آمين.
1: أهل
0: لليمين
1: اليمين،
0: يا رب
1: ها
0: والمستمعين.
1: أم اقرأوا كتابية، ونستعيذ بالله من أخذ الكتاب باليسار،
0: نعم
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا،
0: نعم
1: يدعو
0: نعم
1: ثبورا ويصلى
0: واسأل سعيرا.
1: سعيرا.
0: نعم
1: نعوذ بالله من ذلك، ونرجو السلام للجميع،
0: اللهم آمين.
1: ونسأل الله أن تكون قبورنا روضات من
0: اللهم
1: روضات
0: آمين. يكون
1: الجنة
0: الجميع
1: إن شاء
0: موتانا
1: الله.
0: وموتى المسلمين. معنا اتصال استاذ زمتون، تفضل.
3: يعني ما حكم، أنا عندي مصاب بأكثر من مرض، ويعني ترددت على أكثر من دكتور وعلى علاج أكثر من مرض، يعني فمليت، فلجأت إلى الله عز وجل. ما حكم، لجأت إلى الله يعني أكثر من مرض، فلجأت إلى الله رجاء عن الشفاء من الله، وصبرت والأصبر وأحتسب الأجر عند الله، فما حكم ترك التداوي في الإسلام رجاء أن الشافي هو الله، وجزاكم الله خير.
0: شكرا على اتصالك. حكم ترك التداوي
1: العلماء على خلاف في هذا الأمر. البعض قال إن ترك التداوي حرام. ليه؟ لأنه عدم أخذ بالأسباب.
0: صحيح.
1: ربنا سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، لكننا نعتقد مع أخذ التداوي وعلاج الأطباء أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، لكننا نتداوى أخذا بالأسباب الشرعية التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ونحن نحتفي بذكراه عليه الصلاة والسلام. قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا الهرم. الوفاة بقى أو المرض الأخير، يعني
0: مرض الموت،
1: مرض الموت.
0: نعم.
1: فإحنا نتداوى وننصحك بالتداوي والاستمرار في التداوي والاستعانة بالله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يحقق الله لك ولجميع المرضى السلامة والشفاء.
0: نعم.
1: ونحن مع القائلين وهم جمهور العلماء أن التداوي والأخذ بالأسباب الشرعية والذهاب للأطباء وعدم الانقطاع عن الدواء هذا هو المطلوب.
0: نعم.
1: والله هو الشافي.
0: نعم بالله. طيب، في سؤال من مستمع أستاذنا، هي مسافرة عمرة يوم الأحد المقبل بإذن الله،
1: إن شاء
0: هل
1: الله.
0: من حقها أن تقوم بأكثر من عمرة في عمرة واحدة؟ كمان بتقول أفضل حاجة ممكن أعملها لوالدتها، يعني هي والدتها توفت من قريب. تفضل يا دكتور.
1: إن شاء الله نبارك لها بأداء العمرة.
0: نعم.
1: وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها، ونسألها أيضا أن تدعو لنا ولأحيائنا وموتانا في عمرتها وفي طوافها وفي سعيها إن شاء الله. وفي عودتها بالسلامة.
0: بإذن الله. نعم.
1: من حقها تعمل أكثر من عمرة. يعني هي رايحة من مصر هتعمل عمرة لنفسها.
0: نعم.
1: ودي مقبولة إن شاء الله.
0: نعم.
1: وبعدين تاني يوم تعمل عمرة لمن تحب. لأمها، لأختها، لأبيها، لأخيها، لصديقتها، ما فيش مانع. بس هتعمل عمرة تانية إزاي؟ هتوصل مسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة. هي الأول هتنتهي من عمرتها يوم الأحد بيوم الوصول بالسلامة. تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتقص كده شعرتين من شعرها.
0: ثم تتحلل.
1: وتتحلل. يبقى كده خلصت عمرتها يوم الحد. إن شاء الله. ولو باتت وعملتها تاني يوم الاثنين ما فيش مانع. بس هي محرمة. ثم بعد التحلل من العمرة الأولى ممكن تروح مسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وتحرم من جديد. نويت الإحرام بالعمرة لأمي أو لأختي أو لأخي.
0: نعم.
1: أو لأبي أو لمن تشاء.
0: نعم.
1: وتدخل الحرم تطوف بالبيت 7 أشواط زي اللي عملته امبارح.
0: نعم.
1: الطواف والسعي ثم التقصير والتحلل. واليوم الثالث
0: وهكذا
1: لو حبت
0: على حسب استطاعتها يعني.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: يعني ليست كما يقول بعض الناس.
0: أيوة هي دي بقى.
1: بعض
0: لازم
1: الناس
0: تخرج بره مكة خالص.
1: لازم تخرجي ترجعي مصر. لا
0: كمان
1: ده انت ترجعي مصر السفرية دي للعمرة دي. لا مين اللي قال؟
0: وربما يكون ده أحد الأفراد في نفس الرحلة يعني.
1: ده عبادة.
0: على الناس
1: ده
0: الأمر.
1: عبادة. ده طواف بالكعبة. إزاي نحرم حد مقيم أسبوع أو 10 أيام نقول له لا ما تعملش عمرة؟ أليست هذه العمرة
0: هي ربما
1: عبادة؟
0: تكون هي مرة واحدة في في في العمر مثلا.
1: لا ما في مرة واحدة على الشخص.
0: أيوة.
1: لكن أنا عايز أعمل لأمي، عايز أعمل لأخويا، عايز أعمل لأبويا وهكذا.
0: نعم. نعم.
1: عبادة كيف نمنع منها؟
0: نعم.
1: ونقول لازم ترجع مصر وتعمل
0: رجع مصر مش هيرجع.
1: لا ما عندنا مسجد التنعيم. أدنى الحل يعني نطلع من الحرم حدوده مسجد السيدة عائشة.
0: نعم. نعم.
1: ونحرم من هناك. أدي عمرة جديدة وبكرة أعمل عمرة
0: كل ما تقدر تعمل يعني.
1: نعم.
0: طيب في بخصوص موضوع العمرة يعني قريبة لنا مريضة وقاعدة بالفراش لنا، هل يحق لزوجها أن يقوم بعمل عمرة لها من مالها وهو طلع عمرة قبل كده؟ يعني ممكن جزء
1: نعم.
0: من العمرة عنها هي مريضة مش هتقدر
1: تمشي. الإنابة
0: مدام
1: هي مريضة لا تستطيع القيام. على فكرة في جزئية للأخت اللي فاتت
0: هي مسألة أفضل حاجة
1: لصدقة
0: جارية.
1: نعم.
0: وأيضا الأخ اللي كان قبلها برضو. نعم. تفضل.
1: فبنقول إن الإنابة في الحج أو العمرة للمريض ممكنة ومن مالها، يبقى الثواب ليها إن شاء الله.
0: نعم.
1: لهذه القاعدة.
0: نعم.
1: والأجر ليها، وأيضا زوجها هياخد أجر لأنه قام بالعمل.
0: نعم.
1: وشارك وتعاونوا على البر
0: والتقوى. نعم.
1: فده من باب التعاون على البر.
0: نعم.
1: والتقوى
0: بإذن الله.
1: وربنا يتقبل
0: يا
1: منهما
0: رب.
1: إن شاء الله.
0: طيب نعود للجزئية الثانية. أفضل شيء للمتوفى يعني،
1: أو يعني ورد في بعض الأحاديث إن الصدقة الجارية سقيا الماء.
0: نعم.
1: يعني السقيا دي وناس بتعمل آبار في مناطق صحراوية. يعني ده شيء من أفضل الصدقات الجارية. لكننا أبواب الخير
0: كتير
1: في مصر كثيرة. ممكن أشتري جهاز لمستشفى من المستشفيات.
0: صحيح.
1: ممكن أشتري فراش لمستشفى من المستشفيات. ممكن أعمل حصيلة أو فلوس معينة لشراء الدواء.
0: نعم.
1: لهؤلاء المرضى.
0: نعم.
1: الذين لا يجدون الدواء. ممكن في معهد تعليمي يحتاج إلى أجهزة،
0: ده كل ده
1: خصوصا الأجهزة
0: يعني
1: الحديثة.
0: نعم. نعم.
1: نساعد فيها. ممكن مسجد يحتاج إلى عمارة،
0: صحيح.
1: مهدم وغير صالح للعمارة، فنصلحه ونعيد بناؤه أو نعيد عمارته. ممكن جسر للعبور من جانب الترعة إلى الجانب الآخر لمصلحة الناس،
0: صحيح.
1: ومصلحة التلاميذ. ممكن إصلاح مدرسة ومقاعد للتلاميذ، لأن بعضهم بيقعد على
0: الأرض،
1: على الأرض في بعض القرى.
0: يعني يصلك هنا ترجع بقى للإمكانات، يعني
1: للحاجة، نشوف الحاجة إيه ونجتهد،
0: وعلى حسب إمكانيات الشخص الذي سوف يقوم بعمل هذا العمل.
1: أي نعم.
0: نعم نعم نعم.
1: وكلها مقبولة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
0: بإذن الله تعالى. معنا اتصال أستاذ علي.
4: تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا دلوقتي أنا مشارك، أخويا اللي أصغر مني أنا كنت مشارك معاه على سيارة ومن 10 سنين، ولحد الآن مش عارف أي حسابات، ولا عارف حسابات السيارة ولا حسابات أي حاجة، وكل ما أطلب له الحسابات يعني يجيب لي حاجات كده، مش فاهم أعمل معه إيه أو أتصرف معه إزاي، لغاية ما أولادي يعني بدأوا يشتموني بسببه. ماذا أفعل مع هذا الأخ؟
0: ماشي يا سيدي، شكرا.
1: أنت أمام خيارين: إما إنك تسامحه في المبلغ اللي خده منك وضيعه، أو مش راضي يديك أرباح منه تسامحه، وهذا مطلوب.
0: نعم.
1: لأن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفي بذكراه عليه الصلاة والسلام: كان أقرب الناس للعفو عن الظالمين عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سأل جبريل عليه السلام، قال له: ما معنى هذه الآية؟ قال له: أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. يبقى إحنا ده طريق نقوم به ونسعى إليه. الطريق الثاني، وهو جائز أيضا لأنه حقك، إنك أنت تأخذ من أرباح العربية اللي اشتركت فيها، وعشان أولادك ما يغلطوش فيك أو يعني
0: يتهموا بالتقصير.
1: يتهموك بالتقصير. نعمل إيه بقى؟ إن كان معك أوراق ممكن أن تتقاضى بهذه الأوراق، أوراق الشركة،
0: يلجأ للقضاء،
1: تلجأ للقضاء. وممكن قبل القضاء تلجأ لإيه؟ لمجلس عرفي، الناس الكبار في العيلة.
0: أيوة.
1: بتاعتكم يقعدوا وحضروه وكتبوا ورق، إن ما كانش معاك ورق يكتبوا ورق بالشركة. وبالالتزام بإعطائك نصيبك وحقك في هذا المشروع، إما يوميا أو شهريا أو أسبوعيا، أو إن كان عليه ديون.
0: نعم.
1: يتكفل بسدادها وتقسيطها وهكذا.
0: نعم نعم.
1: والصلح خير إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. كنت بشكركم الأول على البرنامج، وعاوز أسأل بس لو أخويا استلف مني مبلغ من المال وهيردهولي بعد فترة معينة، فهل المبلغ ده هو قال لي إن هو يرده بزيادة، هو ما قاليش من الأول، بس هو لما جه يرد لي الفلوس قال لي إن أنا هرد لك فيه مبلغ زيادة، فهل الفلوس الزيادة دي ينفع إن أنا أخدها ولا ما تنفعش؟ ده سؤال. السؤال الثاني عاوز أعرف بس الحكم إن أنا أدي على الظالم. أنا عارفة إن الشخص ده ظلمني، فهل في سياق معين مثلا بالدعاء على الظالم، ولا أنا متأكدة إن هو ظلمني فهل في سياق معين للدعاء؟ زي
0: بالنسبة للسؤال الأول مع الدكتور، هي أخوها استلف منها مبلغ وهيرد هذا المبلغ بالزيادة، هل يعتبر مثلا زيادة دي ربا ولا مقبولة ولا إيه؟ تفضل.
1: لا، الزيادة ربا ولا يجوز يعني أخذها أو اشتراطها. هسلفك 100 ترجعهم لـ 120 في الميعاد الفلاني، أو إذا تأخرت يبقوا 130، أو إذا تأخرت تاني يبقوا 140. ده اسمه ربا النسيئة، يعني الأجل
0: دليل لو هي اشترطت على أخوها،
1: لو لو طلبت
0: الأخ هو
1: أو اتفقوا على كده،
0: لكن الأخ هو هي ما كانتش اتفقت على الكلام يعني،
1: ما فيش،
0: هو سيقوم بالرد بزيادة، هو اللي سيقوم يعني،
1: هو ده بالتراضي بقى، يعني هدية من أخوها بهديها
0: لا تخرج عن هذا النطاق،
1: أو بيشكرها
0: تمام
1: إنك صبرت عليا وأنا راضي نفسيا عن هذه الزيادة من غير طلبك ومن غير اشتراطك،
0: أيوة.
1: وإلا تكون ربا نسيئة أو حرام.
0: صحيح. طيب
1: ده بالنسبة
0: بالنسبة يعني صيغة معينة لمن ظلم،
1: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم والدعاء على المظلوم جائزة، بس احنا قلنا من شوية العفو أفضل
0: طبعا،
1: لكن الدعوة جائزة. جائزة ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم ومن دعوة المظلوم، وقال دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لا أجيبنك ولو بعد حين، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هتقولي إيه في دعوتك إن كنت عايزة تدعي على الظالم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. زي ما قالها المؤمنين في حميراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا، شوف الإجابة بقى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
0: نعم صدق الله العظيم. معنا اتصال استاذ علي.
6: السلام عليكم. ممكن اقول سؤال؟ رفع النبي عليه الصلاه والسلام بصلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 1000 مره، هل ينفع
1: الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنقولها وبنكررها عدد كمال الله، واحنا عارفين كمال الله قد ايه، بنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، او عدد الحصى والرمال، او عدد الزروع والاشجار، او عدد الادميين، او 1000 مره، او 100,000 مره، او 1,000,000 مره، لا حرج في ذلك، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بس التكرار اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتعيد الصيغة زي ما ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى الصيغة الصلاة والسلام، مش نكتفي ب1000 مرة و100 مرة والكلام ده. يا ليش
0: عليه الصلاة والسلام. طيب في سؤال من مستمع بتقول والدي كمنفصل عن أمي من وأنا عندي سنة، وما كانش بيسأل عليا، وكبرت اتقربت ليه ما كانش بيصرف عليا برضو، ولما اتخرجت وجالي اكتئاب عشان قال لي أنا ما عرفكيش بنت ماتت، هل أنا كده مذنبة عشان هو بعدني عنه؟
1: لا يا بنتي أنت مش مذنبة، مدام هو اللي بعدك، هو اللي مذنب وهو العاصي، لأنه قاطع لرحمه وقاطع لبنته التي يجب عليه الإنفاق عليها وإكرامها وحسن تربيتها، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من رزق ببنت أو بنتين أو 3 فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار لو صبر على لأوائهن وأحسن تربيتهن. فوالدك قطعك وما أحسنش تربيتك، وبعدين لما كبرتي بعد التربية وخلصت الجامعة وتخرجتي مش راضي يقبلك وبيقول بنتي ماتت، ده هو المذنب وهو مرتكب جريمة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ببر الأبناء، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عاتب احد الاباء جاي يشتكي ابنه، فابنه قال لا رباني ولا ادبني ولا حفظني شيء من القرآن، وهو لم يحسن يعني بري عشان أحسن بره. فسيدنا عمر بن الخطاب عاتب هذا الأب. فالأب مسؤول عن ابنه وبنته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتذكر ذلك جيدا في هذه المناسبة السعيدة الاحتفاء بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأبوك بعد ما ضيعك ربنا حفظك وتخرجتي ولسه بعيد تضيعك تاني مرة، فاسمه كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى.
0: يعني الوقت مر مع حضرتك، شكرا جزيلا مع الدكتور
1: بارك
0: الدكتور
1: الله.
0: محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ومرة أخرى نتقدم بخالص العزاء لحضرتك، ونسأل المولى تبارك وتعالى لكم الصبر والثبات، وللفقيدة الرحمة والمغفرة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا مع الدكتور.
1: شكرا يا أستاذ فؤاد، ونطلب من السادة المستمعين جميعا في أنحاء الكرة الأرضية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أن يذكروها بالدعاء والرحمة بالمغفرة الربانية إن شاء الله، وأن يكون مصيرنا جميعا خيرا إن شاء الله، وإلى رحمة الله أجمعين.
0: أمد الله لنا في عمر فضيلتك معالي الدكتور أستاذ الدكتور محمد نبيل غنام. شكرا جزيلا فندم. شكرا جزيلا. الشكر موصول كذلك للزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، ولزميلنا أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم. الشكر موصول كذلك للزميل علي عبد العال الذي أخرج وأشرف على هذه الفترة. الشكر موصول لحضراتكم، هذه تحياتي فؤاد حسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فرج أعتى الكروب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلاد الوصل، ميلاد الشعور بالوجود، ميلاد الحياة، ميلاد متعة الحياة. لذلك تعلقت قلوب المحبين من أصحاب رسول الله به صلى الله عليه وسلم، ولدت المحبة المتجردة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه، لما أسرته قريش في بعث الرجيع وذهبوا به ليقتلوه، قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك، أي نطلق سراحك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب النقي، هذا هو الحب المتجرد، هذا هو الحب الذي انقدح منه معنى الفداء، معنى الفداء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تحركت نحو سيدنا رسول الله، وسكنت فيها أنواره، وسكن الحنين إليه بميلاده الشريف، وكل لحظة في هذا الوجود تتجدد، يتجدد معها ميلاد الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رأينا المرأة الدينارية استشهد زوجها، واستشهد أبوها، واستشهد أخوها، ذهب عقلها وطاش حلمها وهذي لسانها، فكيف إذا مات زوجها وأبوها وأخوها كلهم دفعة واحدة؟ ذكر سيدنا العلامة بن هشام وسيدنا العلامة بن كثير عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع سيدنا رسول الله في أحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انشغلت برسول الله ونسيت ألم العزاء في أبيها وفي زوجها وفي أخيها، وانشغل قلبها بسيدنا رسول الله لهفا وقلقا، قلقا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها حتى إذا رأته، أي ها هو رسول الله، قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة يا رسول الله. لم تهدأ ثائرة المرأة الدينارية إلا بعد أن لاقت مقلتاها نور سيدنا رسول الله، مولد النور، مولد الحب مولد الوصل. نحن في قلوبنا يلزمنا

سكن حتى في الجذع الساكن في الجماد، الجماد دبت فيه الحياة بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده قبل أن يقام المنبر بجوار جذع الشجرة حتى يراه الصحابة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الجذع، فلما بنوا له المنبر بنته امرأة من بني النجار، ترك الجذع صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر. يقول راوي الحديث: فسمعنا للجذع أنينا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر ويعود للجذع ويمسح عليه، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تدفن هاهنا وتكون معي في الجنة؟ فسكن الجذع. وفي رواية: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وظل يسكته كالطفل الذي يسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو تركته لأن إلى يوم القيامة، أو لحن إلى يوم القيامة. نحن في هذا الوجود نحيا بسيدنا رسول الله، فاللهم أحي قلوبنا باتصالها بقلبه الشريف حتى لا نرى ولا نسمع ولا نلتفت بعيدا عن هديه الشريف. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن تمام السادسة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل فؤاد حسان، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك وفي هذه اللحظات المباركة، علها لحظات التي تكون فيها ساعة الاستجابة، داعين الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها واحتفاءها بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فننتقل بحضراتكم بعد أذان المغرب إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول. ينقل لنا هذا الحفل على الهواء من أسرة المذيعين الزميل دكتور علاء عرابي. كل عام وأنتم بخير. هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي محمود وما يتيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة آمال عطاء، تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تتجلى العظمة النبوية في أبهى صورها من خلال السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع الأمثلة في حسن الخلق وطيب المعشر وكمال الرأفة بالبيت والأمة. وتعد الشمائل النبوية منهجا إيمانيا يستلهم منه الاقتداء في المعاملة الإنسانية والأخلاقية. إخوة الإيمان، حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الشمائل النبوية في بيته صلى الله عليه وسلم ومع أمته من بوابة الأزهر الشريف. جاء فيه: كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأصفاهم نفسا، وأحسنهم معاملة، وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، فكان نعم الزوج ونعم الأب ونعم الجد. فهذه زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها، تصفه صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة فتقول له: إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق. وها هو صلى الله عليه وسلم يحفظ لها عهدها حتى بعد وفاتها رضي الله عنها، ذلك أن عجوزا كانت تزوره صلى الله عليه وسلم فيقوم لها ويكرم وفادتها. فلما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن سر إكرامه لتلك العجوز، قال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها، أي على السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يعين أهله ويساعدهم في حاجاتهم وفي شؤون البيت. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي رواية البخاري قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. الحديث رواه الإمام البخاري. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحشرنا في زمرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه وألا يفتنا بعده. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة آمال عطاء، نفذتها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. كان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يقتصر مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الشعراء العرب وحدهم، بل امتد عبر التاريخ الإسلامي والعالمي لتتغنى بشخصيته العظيمة أقلام شعراء ومفكرين من أعراق ولغات وثقافات غير عربية. أذكر منهم على سبيل المثال فقط الشاعر الصوفي سعد الشيرازي، الذي قال في مقدمة كتابه بستان، وهو واحد من أشهر الدواوين الشعرية الفارسية على الإطلاق: كريم السجايا، جميل الشيم، نبي البرايا، شفيع الأمم، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر منهم أيضا جلال الدين الرومي على سبيل المثال، محمد إقبال. أذكر قول ميخائيل بن خليل الله: عشقت فيك صفات جل مبدعها. اسمحوا لي أن أتوجه إلى ضيف الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف. أستاذنا الكريم، هل هناك ملمح محدد لهذا التناول؟
2: يا سيدي، اذهب إلى الهند، واذهب إلى إندونيسيا، واذهب إلى وسط آسيا، ستراهم يسجلون المدائح النبوية باللغة الفصحى، والمتحدثون أعاجم، ويديرون هذا في سياراتهم، يفرحون بالمديح، والذي ينشد هو أعجمي ولكنه يقرأ المدائح باللغة العربية. فليس الأمر قاصرا على، كما أن الأمر ليس قاصرا على البشر، وإنما هو للملائكة أصالة الذين لا يعلم عددهم إلا الله. سافر إلى إندونيسيا، سافر إلى باكستان، سافر إلى الهند، سافر إلى بلاد، وأنا سافرت كل هذه البلاد، فكنت أفاجأ ترى المسجل دائما يشتغل بالمدائح النبوية في سيارتهم مجرد ما يركب، ويعيشون حالة من الحب تدل على أنهم يفهمون ما يسمعون. فهذا كما قالوا العرب والعجم، فالعرب والعجم جميعا في حب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذائبون، وهذا هو الإيمان الحقيقي، كما جاء في صحيح البخاري: والذي نفسي بمحمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. جميع أنواع الحب: حب الجلال والتعظيم كحب والده، حب الشفقة والرحمة كحب الأب لابنه، حب النفس، فرسولنا لابد أن يكون أعظم حبا من كل هؤلاء. فإن سألتني كيف التعبير على ذلك، فقول لك: كل التعبيرات قاصرة. فإن كنت تستطيع أن تعبر عن حبك للبشر العاديين، وأنا أراهن على ذلك أنه ليس ممكنا، ولكنه مما تحسه النفس ولا يحيط به الوصف.

0: أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف، هناك من يقول بأن المادحين حتى بغير اللسان العربي، يعني نحن ضربنا بعض الأمثلة في هذه الحلقة، هؤلاء تأثروا بالبردة، لكني لاحظت أن الشيرازي مثلا ابن القرن السابع الهجري، جلال الدين الرومي ابن القرن السابع الهجري، البوصيري نفسه ابن القرن السابع الهجري، محمد إقبال الذي ذكرت اسمه في ثنايا هذه الحلقة، يعني توفي في القرن العشرين، في أول القرن العشرين. عقدت أيضا مقارنات بين وجوه التناول لشخصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وجهة نظري أطرحها بين يديكم، أرى أن الأصل في كل ذلك ليس البردة كقصيدة عظيمة، الأصل هو تمكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلوب الواصفة، معرفة هؤلاء بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا ترى فضيلتك؟
1: إذا ملأ حبه صلى الله عليه وسلم القلوب انطلقت الأمثلة بالحب. فلذلك الشيخ الخطيب عنده ديوان 14 مجلد في مدائح رسول الله سيدنا الشيخ محمد خليل الخطيب الذي كان يرى رسول الله يقظة، وعندك المدائح النبوية للدكاترة زكي مبارك، المدائح النبوية كتاب كبير، وانشغلت الأمة كثيرا بالمدائح النبوية في كل زمن، وحتى في الزمن الذي نعيشه هناك من يعني يدبج مدائح نبوية كثيرا جدا جدا جدا، فسيظل هذا إلى يوم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
0: عبارة لأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد يصف بها كيف رأى الأدباء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: رأى الأدباء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، ورأى الأدباء سيدنا رسول الله أحب الخلق إلى الله، ورأى الأدباء سيدنا رسول الله هو أجمل الناس حساً ومعناً. هذا مجمل ما في المدائح النبوية، مدحوه حساً بالصفات الخلقية، ومدحوه معناً بالصفات الخلقية، ومدحوه أيضاً معناً برحمته للناس جميعاً، وحاولوا أن يجتهدوا في إيفائه حقه سواء شرحاً للمدائح أو للمدائح، فكل مدحة للنبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن الأخرى ولها ميزاتها، والأمر في ذلك يحتاج فريق من الباحثين ليقفوا على هذا الشاطئ المنير ليأخذوا قبسا منه، وتبقى المدائح بكرا كما قالها أصحابها. لماذا؟ كما قالوا هناك أشياء تحسها النفس ولا يحيط بها الوصف، فهؤلاء أحسوا وحاولوا أن يصفوا وقالوا هذا، ولم يقولوا إننا أجدنا وصف رسول الله، لأن حب رسول الله ذوق، وما كان ذوقا لا يحيط به الوصف ولا تستطيع الكلمات أن تحبسه، ولكنها تحمل أقباسه. فارزقنا اللهم حب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأوقفنا على باب سيدنا رسول الله لأنه بابنا إلى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: في ختام هذه الحلقة أشكر لكم وأشكر لضيف الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف، وأختم بهذه الأبيات للشاعر الكبير محمد إقبال: لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
2: لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
0: إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم،
2: إن الذي سواك

0: صلى عليه الله نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم.
1: وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه اللحظات الكريمة المباركة حتى غروب شمس يوم الجمعة لحظات حري بنا أن نغتنمها في طاعة الله عز وجل، في الدعاء، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في الاستغفار، في الإنابة. فهذه اللحظات الكريمة، قال كثير من العلماء إن فيها ساعة الاستجابة يوم الجمعة، فاغتنموها إخوة الإيمان في الدعاء وفي الاستغفار وفي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وفي كثرة ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعائنا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، بعد هذه التلاوة المباركة يقدم الزميل إسماعيل دويدار إعادة لمسابقة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر من سورة البقرة.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورة البقرة. بعد لحظات تستمعون إلى إعادة لمسابقة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وقد فاز بسؤال الأمس المستمع طارق يحيى عبد المنعم محمد من محافظة كفر الشيخ، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه. مستمعينا الكرام، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تتمنى لجميع مستمعيها الحظ السعيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما اختار الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، اصطفى له زوجة من خيرة النساء لتعينه على هذه المهمة، ليثبت بها قلبه، ولتكون له المشيرة والمعينة. فاختار سبحانه وتعالى له الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أمنا وأم المؤمنين أجمعين، المؤيدة والمساندة والمثبتة له صلى الله عليه وسلم من أول لحظة من لحظات بعثته. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 25 من عمره، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى توفاها الله. كانت رضي الله عنها من أوسط نساء قريش النسب، وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. عرفت رضي الله عنها قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظمت قربه، واحتوته بكل ما أوتيت من قلب طاهر ومال طيب وهمة عالية، حتى إذا جاءها صلى الله عليه وسلم بغير المألوف صدقت ومضت في تعزيز قوله وشخصه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، تجلت عناية الله في هذا الزواج المبارك الذي جمع بين خير خلق الله والسيدة خديجة رضي الله عنها، المرأة الكاملة والزوجة الوفية المنفقة السخية التي لا تنتهي فضائلها. والسؤال الثامن، اذكر حديثا شريفا في بيان فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وتبشيرها بالجنة.
2: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى حلقة جديدة في هذه المسابقة السراج المنير، غدا بمشيئة الله تعالى في 8:45 من صباح الغد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، فاحرصوا عليها إخوة الإيمان والإسلام، خاصة في هذا اليوم وفي هذا التوقيت وفي هذا الحين. هذا الحين فيه ساعة الاستجابة كما قال أكثر العلماء، في هذه اللحظات المباركة قبيل غروب شمس يوم الجمعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعائنا ولذكرنا، اللهم آمين، مع أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:30. الآن يقدم الزميل دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم أو ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، في حوالي 7:30 و5 دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر الربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك من الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل دكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. الآن إخوة الإيمان مع قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني يتلو علينا ما يتيسر من سورة مريم.

وك

قال

يا يحيى خذ الكتاب.

فحملت

قد جاء

قال

فا

قول الحق الذي فيه يمترون.

مبصر.

من آيات الله البينات من سورة مريم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. لحظات إخوة الإيمان ويؤذن لصلاة المغرب، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان المغرب ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:30 موعد صلاة المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 9:08، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بمناسبة المولد النبوي الشريف.
3: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن هؤلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر ادلاك من ضر ولا ورم، علمتنا اننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فانت يا خير خلق الله اسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضب.
4: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
2: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. المايكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور علاء عرابي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لننقل لكم احتفال الإذاعة بمولد الهادي البشير والسراج المنير، فهو نور من رب العالمين ورحمة مهداة للبشرية أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، ونستهل هذا الاحتفال بصلاة المغرب التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري، ويؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز فراج.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أخوتنا في رحاب الإيمان، قضيت على خير صلاة المغرب لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، والتي أمن فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز فراج. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن بين فقرات احتفالنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفان، لو حاول الشعراء وصف محمد وجاءوا بأسفار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لأحمد غير الذي جاء في القرآن؟ إخوة الإيمان، لما أذن الله لليل أن ينقشع ولعهد الظلام أن يترجل، أشرقت شمس الكون الكبرى بمولد خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن ذلك الميلاد العادي مولد طفل فحسب، بل كان ميلاد أمة وبعث إنسانية، وإيذانا بميلاد الفجر الصادق الذي طال انتظاره في قيعان اليأس وجدب القلوب. لقد ولد الهدي النبوي، فارتجت له عروش الباطل، وتهاوت أصنام الوثنية، وتفتحت أبواب الرحمة واسعة لأرض أدماها الظلم وأعياها التيه. جاء والكون في أمس الحاجة إلى يد تمسح دموع الحيارة، وقلب ينبض بالحب لمن لا حبيب له، ومنهج قويم يعيد للإنسان كرامته التي ضاعت في ضروب الشرك والهوى. أشرقت الأرض بنور ربها، وخرج السراج المنير ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإيمان واليقين. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، الذي ما ذكر إلا انشرحت الصدور، ولا صلى عليه مصل إلا تزكت به النفوس والعطور. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ فقرات حفلنا بهذه التلاوة القرآنية التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

آخر. فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يجدك يتيما

ترك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

كوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وقد تلا علينا خواتيم سورة الحجر وسورة الضحى وسورة الشرح وسورة الكوثر، وكانت خير مستفتح ومستهل لهذا اللقاء الإيماني الطيب، وذلك بين فقرات هذا الاحتفال بمولد خير البشرية والهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا هو حال الصالحين، التدبر والتفكر في آلاء وخلق الله، وهذا هو كان حال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في التفكر والتأمل، وكان يترك ما كان يعبد قومه من عبادة الأوثان ويذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي، ثم بعد ذلك يجيء إلى خديجة ويتسوق كما يتسوق الرجل لمثلها. فحياة التدبر كانت هي حياة الرسول قبل البعثة في غار حراء. وحول هذا الموضوع نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار برحمته قلوب الخاشعين. الحمد لله الذي ألقى السكينة في قلوب الذاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي العدنان، الذي كان غار حراء له مدرسة، وكان الصمت له منهجا، وكان التفكر له معراجا إلى معرفة ربه. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين، يا من أرسلك ربك متمما لمكارم الأخلاق. صلوات ربي وتسليماته عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وسلاما تجعلنا نستحق شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أيها المسلمون الكرام وأيها المستمعون الأجلاء، إننا اليوم عندما نتحدث لا نتحدث عن ميلاد جسد شريف، وإنما نتحدث عن ميلاد وحي ورسالة في أعلى قمة جبل النور هناك في غار حراء، يوم أن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخلو بربه لا ليقرأ كتاباً وإنما ليقرأ في صفحات الكون. ما أجملها من حالة وما أحلاها من رحلة، تلك الرحلة التي كان يقضيها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صعوداً إلى هذا الجبل، يوم أن كان المشركون يكثر بينهم الصخب لعبادة الأصنام والأوثان، ويكثر بينهم ما لا يرضي رب العالمين تبارك وتعالى، فإذا برسولكم صلى الله عليه وسلم يصعد إلى قمة الجبل التي تتجاوز 600 متر، يصعد يخلو بربه في هذا الإطار الضيق، وما أجملها من خلوة تحيي في قلوبنا عبادة كادت أن تندثر، هي عبادة التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ من الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بربه متفكراً، وأنتم تعلمون كما قال سيدنا أبو الدرداء، قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وأنا عندما وقفت عند هذا الكلام الطيب وجدت فعلا أن الإنسان إذا ما كان يتفكر في ملكوت الله فإن قلبه يكون حاضرا حضورا تاما كاملا. لكن المصلي قد يسهو في صلاته، قد لا يخشع في صلاته، قد ينسى في صلاته، أما المتفكر إنه وصل إلى درجة عالية جدا من حضور القلب والجوارح. هذا الحضور هو الذي قال فيه رب العالمين تبارك وتعالى، وقال فيه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا ذكر الله خاليا، يعني متفكرا، يعني متدبرا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي فينا هذه العبادة، عبادة التفكر. إذن نحن نحتاج أن نقيم غار حراء في حياتنا، وأنا لا أقول لكم أقيموا غار حراء بمعنى أن يترك كل واحد منكم عمله ووظيفته ليصعد إلى غار يتعبد فيه، أنا لا أعني ذلك، أنا أعني أن يقف كل واحد منا مع نفسه متفكرا، أن يقف كل واحد منا مع نفسه متدبرا، أن يجعل الإنسان لنفسه ولو 10 دقائق يخلو فيها بربه في خلوة له، لأن عبادة الخلوات عبادة مهمة، وأنت فيها لا ترقب فيها نظر عبد لك، وإنما أنت تستحضر مراقبة الله فيك. فما أحوجنا أن يخلو كل إنسان منا بنفسه ولو 2 دقائق، يخلو فيها بنفسه، يصلي لله، يتفكر في كون الله، يتفكر في آلاء الله، يتفكر في نعم الله. ما أحوجنا أن نقيم غار حراء في أنفسنا، في أحوالنا، في حياتنا، حتى نأخذ من موقف رسولنا العبرة والعظة. رسول الله قبل أن ينبأ يتعبد، يقرأ في صفحات الكون، ولما أن قرأ رسولكم في صفحات الكون مخلصا ومخبتا وخاشعا وذاكرا لله حق لوحي السماء أن يلتقي برسول الأرض، حق لجبريل أن ينزل على الرسول الأمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه سيدنا النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، كان يتفكر في صفحات الكون، والتفكر لا يحتاج إلى من يقرأ، إلى من يجيد القراءة، ولا إلى من يجيد الكتابة، تتفكر بنظرك وتقرأ الكون بقلبك. فلما أن تفكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته القراءة الحقيقية بقول رب العالمين، عندما نزل أمين الوحي جبريل على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو انتقال، هذا هو أول التقاء بين الوحي وبين رسول الله، يأتيه الوحي ويقول له اقرأ، ويا لها من صدمة، ويا له من شيء عظيم. فإذا بالنبي لم يجلس إلى معلم ولا إلى أستاذ، فإذا به يقول بقدرته وإرادته، قدرتي وإرادتي لا ترقى لتجعلني أقرأ، فإذا بأمين الوحي جبريل يقول اقرأ، وأمين الوحي ينظر إلى شيء آخر، يا رسول الله أنت لا تقرأ بإرادتك، وأنت لا تقرأ بقدرتك، وإنما أنت تقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن إذا أردت أن تتفكر في كون الله تفكر باسم الله، إذا أردت أن تفتح صفحات الكون وأن يفتح لك مغاليق الأمور افتحها باسم الله. فرسول الله فتح قلوب المشركين الذين كان الواحد منهم قد تؤمن الدابة ولا يؤمن، إذا به يفتح قلوبهم باسم الله. أيها المستمعون الكرام، ونحن في احتفالاتنا بمولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليكم أن تتفكروا مثل ما تتفكر، وأن تتدبروا مثل ما تدبر، وأن تحيوا سنته، وأن تسيروا على شريعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. هذا وبالله التوفيق، وكل عام أنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حدثنا تحت عنوان حياة التأمل والتفكر في غار حراء، وكانت بين فقرات هذا الاحتفال والذي ننقله لحضراتكم من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة احتفاء بمولد خير البشرية. بعد مولد الهادي قالت إحدى الحاضرات لتلك اللحظة: رأيت النور يملأ المكان كله، ورأيت النجوم تدنو وكأنها ستهبط على رأسي، وذلك مصداقا لقوله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فبين رمال صحراء أضناها الجفاف، وأفق كسته غيوم الضلال، أذن القدر الأزلي لميلاد النور الذي اختلف به وجه التاريخ. لم يكن مولد محمد صلى الله عليه وسلم مجرد طارئ في سجل الأيام، بل كان النقطة التي انشق عنها العدم ليولد منها الوجود حيا ناطقا بالحق. إخوة الإيمان والإسلام، ونختتم فقرات حفلنا اليوم بهذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين.

وأمه آمنة، وأمه آمنة بنت وهب،

لقد وضعته والضام منيرا لقد وضعته.

وسلم صلى الله على طه

0: صلاة وسلاما عليك حبيبي سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. نأتي بحضراتكم لختام احتفالنا اليوم بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، واستمعنا إلى كلمة اليوم من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. وكان معنا من الإذاعة الخارجية السيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هشام محمد وراني عبد الباسط، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. كنت معكم علاء عرابي من أسرة المذيعين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وغدا بمشيئة الله تعالى تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها بشهر ربيع الأول من الجامع الأزهر الشريف، ويتضمن حفل الغد تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي شميس، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمود عوض الله. وينقل لنا هذا الحفل من أسرة المذيعين الزميل دكتور وليد الحسيني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
1: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
0: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بافتتاحية العدد تحت عنوان فضل الصبر وجزاء الصابرين. يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من سنن الله المستمرة الابتلاء لإظهار الصادق من الكاذب، والمؤمن من غير المؤمن، والصابر من العاجز والجازع، وذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذا الابتلاء قدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان من بداية الخلق إلى الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن يستقرئ التاريخ جيدا لا يجد إنسانا جاء إلى هذه الدنيا إلا وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الابتلاء. ولذلك الله يقول حتى للمؤمن: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالابتلاء أخي المستمع الكريم هو عبارة عن تمحيص وفرز وتمييز للجيد من الرديء، وليس سخط أو غضب كما يظن البعض أو عدم رضا. وإلا فالأنبياء أفضل الخلق وأكرمهم على الله، ومع ذلك هم أكثرهم بلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طالما أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليبتليه وليمحصه حتى يعطيه المكافأة والعطية الكبرى في الدنيا والآخرة إن شاء الله، أعطاه الرشدة أيضا حتى يستطيع أن يتعامل مع هذا الامتحان وينجح فيه. وأول هذه الرشدة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ثم قال: أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالصبر خلق عظيم جعل الله سبحانه وتعالى له أجرا بغير حساب، ومعية خاصة للصابرين، وعده النبي صلى الله عليه وسلم خيرا واسعا ورزقا مباركا لمن تحلى به في السراء والضراء. ومنح الله الصابرين رحمة وهدى منه ومعية وحبا. يقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الله مع الصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول أيضا والله يحب الصابرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ويقول الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة. ويقول أيضا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات مرضا في جسمه أو خسارة في ماله أو فقدا في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه.
0: إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان فضل الصبر وجزاء الصابرين، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الاهتمام بأصحاب الهمم والعمل على راحتهم لدليل على تقدم الأمم ودليل على رعايتها، وإسلامنا الحنيف دعا إلى الأخذ بأيدي أصحاب الهمم وتقديم الرعاية الكافية لهم والعمل على راحتهم والعمل على أن يكونوا من الأفراد الفاعلين في المجتمع، وتبذل الدولة جهدا كبيرا في رعاية أصحاب الهمم والعمل على رعايتهم.

0: الصراط.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا الأستاذة الدكتورة أمل عبد الستار، المحاضر بجامعات مصر الحبيبة واستشاري والمعالج النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة. بداية نرحب بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين دكتورة أمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسعد طبعا بتواجدي في هذا البرنامج وبشر الصابرين، اللي دايما بيدي كل التفاؤل والأمل لكل أسرة مصرية بتسمع هذا البرنامج على الوجه الشخصي والوجه المجتمعي، وكل شخص في البيت أو في الشارع بيسمع هذا البرنامج بيديله نقطة انطلاقة دايما للأمل والتفاؤل.
1: دكتورة أمل، نود أن نتحدث في هذا اللقاء حول دور الأسرة والمدرسة في الأخذ بأيدي ذوي الاحتياجات الخاصة. دور الأسرة
2: هو طبعا دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أهم حاجة أن أنا بوفر البيئة الآمنة اللي دايما بتشجعهم علشان نركز على نقاط القوة اللي عندهم. ربنا ادانا كلنا نقاط قوة، والحمد لله وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا كأشخاص أسوياء محتاجين دايما الدعم النفسي. فنتخيل لو في حد ينقصه شيء معين عنده، يبقى هو محتاج يكون عنده دعم أكتر عن طريق الأمان، والأمان ده بيجي عن طريق الأسرة. الأسرة هي أول حد يحتوي الطفل، وهي اللبنة الأولى للمصدر الأول إن هو يحس دايما إن هو عنده نوع من أنواع الارتياح النفسي عن طريق التشجيع، عن طريق إن هو إعطاء الثقة بالنفس علشان يكون شخص مستقل قادر على إنه يعتمد على نفسه. وأهم حاجة إن أنا ما بقارنش أولادي بأي حد، وأهم حاجة في الأسرة إن هي تتقبل وجود هذا الطفل، لأن أي أسرة بتبقى في حالة نفسية واللي هي مرحلة الصدمة إن هي بترفض داخليا وجود هذا الطفل نفسيا، ولكن في الظاهر أمام الناس هي بتتعامل بشكل عادي، ولكن داخليا هي بتبقى حاسة بنوع من أنواع النقص الداخلي ليها ولابنها.
1: نعم.
2: فالأسرة هي المصدر الأول لإعطاء الأمل والأمان والتفاؤل وثقة بالنفس وقدرته على أنه يبقى معتمد على نفسه ويكون هو شخص مستقل تماما.
1: أهم التوصيات دكتورة أمل للأسرة؟
2: الأسرة لازم تكون في حلقة وصل ما بينها وبين المدرسة. وقبل ما تكون في حلقة وصل، احنا بنلاقي ان الطفل في السنوات الاولى الام هي المصدر الاساسي، وبنلاقي ناس كتير قوي عندها قصور في اشياء كتير ولكن وصلت واخدت اماكن كويسة. كل دوت احنا بنقول مين دور الاول؟ هو دور الام، الام اكتر كمان من الاب. الام هي اللي داعمة، لان في السنوات الاولى هي بتكون دايما محتضنة هذا الطفل. الاب هو الداعم وهو اللي مكمل للأم في مصدر الأمان. يبقى مهم جدا للأسرة أنها تكون دايما تعطيه رسائل إيجابية تدعمه، تشوف دايما إيه النقاط القوة اللي عنده وتدعمه. تكون في حلقة وصل ما بينها وبين المدرسة، لأن دي مهمة جدا إن إحنا مش نكون منفصلين، يعني نرمي الطفل بتاعنا في مكان وبعدين ننفصل تماما ونقول لك إن المدرسة هتقوم بكل الدور الأساسي. دوري أنا كأب أو أم إن أنا تكون في تواصل، وإن أنا أتعلم إزاي أدعم هذا الطفل بشكل نفسي سواء داخل البيت أو خارج البيت عن طريق الأندية وعن طريق المراكز، إزاي أنا أقوي عندهم الكلام ده. فلازم يكون في حلقة وصل ما بينه وبين المدرسة. ولسه كمان هنقول إن المجتمع الخارجي بيلعب دور كبير جدا برضو في الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال.
1: تضافر الدور بين الأسرة وبين المدرسة في الأخذ بأيدي ذوي الاحتياجات الخاصة. نأتي إلى دور المدرسة دكتورة أمل.
2: المدرسة أهم حاجة أن احنا نوفر بيئة تعليمية مناسبة، مراعاة الفروق الفردية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن احنا عندنا أطفال كلهم مختلفين تماما. فلازم يكون في المدرسة مدرسين مؤهلين مؤهلين نفسيا مش تعليميا، لان احنا ممكن نلاقي اولادنا متخرجين من كليات كويسه جدا ولكن ليست عنده الكفاءه العمليه في ازاي ان هو يتعامل مع هذا الطفل.
1: نعم
2: فاهم حاجه الدعم للمعلم نفسه اللي هيتعامل مع الطفل علشان يكون متقبله وعلشان ما يكونش فيه اي فروق ما بينه وبين اي طالب، خاصه في وجود الدمج المدرسي.
1: نعم دكتورة أمل، إن شاء الله نكمل الحديث عن دور الأسرة والمدرسة في الأخذ بأيدي ذوي الاحتياجات الخاصة في الحلقة القادمة إن شاء الله. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة أمل عبد الستار، المحاضر النفسي بجامعات مصرنا الحبيبة واستشاري ومعالج نفسي لذوي الاحتياجات الخاصة.
2: شكرا يا دكتور أحمد، وإن شاء الله دايما موفقين وكل سنة وانتم طيبين ومصر بخير وسعادة.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين@ertu.org الصابرين@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.
4: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ محمد صديق المنشاوي. بمشيئة الله عز وجل سيؤذن لصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 5:56. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: في إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين الصحيح، فكنت حينما أسمع الأذان أتوقف عن إلقاء المحاضرة احتراما للنداء الإلهي، وحينئذ أصبحت شخصا بوجهين: بوجه يرى أن الإسلام الدين الحق وأن الله تعالى واحد لا شريك له، وبوجه يغالط نفسه. أسلمت بعد دراسة معمقة للأديان، ووصلت في نهاية الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين السماوي الذي ختم الله به الرسالات السماوية، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن عيسى عليه السلام إنسان من البشر وهو نبي ورسول وليس أكثر من ذلك. الكاردينال السابق أشوك كولين يانغ في لقاء صحفي سجل في عام 2006.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وارزقنا في الآخرة شفاعته، وارزقنا في الجنة لقياه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي في شهر ميلادك المبارك، وفي كل وقت وفي كل حين. أعزائي المستمعين، سعدتم بالزميل الدكتور أحمد القاضي في فترة إذاعية سابقة، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: الترويح في الإسلام. ضيفنا الكريم، في لقاء سابق تحدثنا عن الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية. نود أن نتساءل: ما موقف الإسلام من الترويح عن النفس؟
5: الحمد لله أسبغ علينا النعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تورث صاحبها أرفع الهمم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا، الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، فالإسلام دين اليسر وشريعة الرحمة، هو منهاج الوسطية والاعتدال، أباح الطيبات وأعطى كل ذي حق حقه، فجعل للروح نصيبها، وللجسد نصيبه، وللجد نصيبه، وللراحة نصيبها، وللدنيا نصيبها، وللآخرة نصيبها. ومن هنا كان الترويح عن النفس أمرا مشروعا إذا كان في دائرة المباح. أقول وأكرر الكلام إن أذنت لي: الترويح عن النفس أمرا مشروعا، لكن إذا كان في دائرة المباح وأعان على طاعة الله ولم يشغل عن واجب ولم يفضي إلى حرام.
4: إذن ما هو المقصود من الترويح في الإسلام؟
5: الترويح وسيلة يسترد بها المسلم نشاطه، ويقوي بها عزيمته ويستأنف بها السير إلى ربه. وهذا من كمال الشريعة ورحمتها، فإنها تعرف طبيعة الإنسان وتراعي حاجاته وتنزل كل شيء منزلته، فلا تكلف النفس ما لا تطيق، إنما تهذب رغباتها وتوجهها وتربطها بمرضات الله سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومن هنا نفهم أنه قد وافقت الشريعة الإسلامية الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالنفوس تكل والأبدان تضعف والقلوب تفتر، والإنسان مهما بلغت همته يحتاج إلى فسحة يسترد فيها نشاطه ويجمع فيها شتات نفسه ويتهيأ بها لمواصلة طريقه إلى الله. لهذا لفت القرآن أنظار المؤمنين إلى سبل الترويح النافع الذي يوقظ القلب ويغذي العقل ويجدد الإيمان، فقال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا. فالسير في الأرض ليس انتقالا بالأبدان كما يفهم عامة الناس وحسب، بل هو رحلة في آيات الله، تأمل في بديع صنعه، واعتبار بأخبار الأمم، فيزداد القلب إيمانا والعقل بصيرة والنفس سكينة. نعم، أباح سبحانه لعباده الزينة والطيبات، فقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالفرح نعمة والجمال نعمة والطيبات نعمة، وكل نعمة تستوجب شكر المنعم وتزداد بركة إذا استعملت في مرضاته سبحانه. وجاءت السنة النبوية تؤكد هذا المعنى بأوضح بيان، فكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، ويسابق أهله ويقر اللهو المباح، ويأذن بما يدخل السرور على النفوس إذا خلا من الإثم.
4: ضيفنا الكريم، نود أن نتعرف ما هي ضوابط الترويح في الإسلام؟
5: الترويح في الإسلام لا يعني الهروب من المسؤوليات ولا الانقطاع عن العبادة. نعم، أقول وأكرر الكلام، الترويح الذي ينشده الإسلام ويريده لأتباعه ليس معناه الهروب من المسؤولية ولا الانقطاع عن العبادة كما يفعل عامة الناس، ولا إهدار الأوقات، إنما هو انتقال من عمل إلى عمل ومن نفع إلى نفع، حتى إذا استراح الجسد لم يغفل القلب. نعم، إذا استراح الجسد لم يغفل القلب، وإذا فرحت النفس بقيت معلقة بربها. وإذا كان الترويح نعمة، فإن النعم لا تكمل إلا إذا استعملت فيما يرضي الله. لهذا أحاطت الشريعة الترويح بآداب تحفظه وضوابط تزكيه، فيبقى في دائرة الحلال بعيدا عن كل محرم، ولا يصد عن صلاة، ولا يضيع حقا، ولا يقطع رحما، ولا يلهي عن واجب، ولا يفضي إلى معصية، كما دعت الشريعة الإسلامية إلى الاعتدال فيه، فما جاوز حده انقلب إلى ضده، ورب مباح أفسده الإفراط، ورب متعة أورثت صاحبها حسرة، ورب ساعة لهو أورثت القلب غفلة وأضاعت من العمر ما لا يعوض. ومن هنا فإن الترويح لا يعرف بصورته، إنما يعرف بأثره. فإذا عاد الإنسان من راحته أكثر طمأنينة، وأشرح صدرا، وأقوى عزيمة، وأحسن خلقا، وأقبل على طاعة ربه، فقد وفق إلى الترويح النافع. أما إذا أورثه كسلا أو فتورا أو غفلة أو ضياعا للأوقات فقد أخطأ الطريق، وإن ظن أنه يستمتع. ومن أعظم ما ابتلي به الناس في هذا الزمان أن مفهوم الترويح اختزل عند كثير منهم في الشاشات، فأصبحت الإجازات تمضي بين المقاطع القصيرة ووسائل التواصل حتى تنقضي الأيام ولا يبقى منها إلا تشتت الذهن وفراغ القلب وضعف الصلة بالأسرة وقلة الأنس بكتاب الله. إنها متعة عابرة وأثرها قصير وثمنها كبير. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
4: إذن ما هو الضابط الذي يضبط به الترويح؟
5: نعم، الترويح الذي جاءت به الشريعة هو ما جمع بين المتعة والمنفعة، بين راحة الجسد وغذاء القلب، بين راحة الجسد ونور العقل، نزهة يتأمل فيها العبد آيات ربه، أو جلسة يبر فيها والديه، أو زيارة يصل بها رحمه، أو مجلس يأنس فيه بأهله وأبنائه، أو كتاب يزداد به علما، أو مهارة نافعة يتعلمها، أو رياضة تقوي بدنه، أو خلوة بكتاب الله يتلوه ويتدبره ويجد فيه راحة قلبه وسكينة نفسه. فإذا كانت الإجازة فرصة للراحة فهي قبل ذلك فرصة لتجديد الإيمان وبناء النفس واستدراك ما فات من الخير، حتى تكون راحته عونا على طاعة ربه، وإجازته زادا لإيمانه، ويعود إلى أعماله بقلب أصفى ونفس أزكى وعزيمة أقوى. قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع الآية 56 مع سورة الحج.
3: وسورة الحج إخوة الإيمان والإسلام سورة مدنية، آياتها 78 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 22. أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 56 من هذه السورة الكريمة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أخوة الإسلام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وقرأنا معا حتى الآية 59.
3: أخوة الإيمان والإسلام، ونأخذ مع حضراتكم بيان حكم الإخفاء الحقيقي مرة أخرى. والإخفاء لغة هو الستر كما وضحنا لحضراتكم قبل ذلك، أما في الاصطلاح فمعناه النطق بالنون الساكنة أو التنوين بشكل متوسط بين أن يظهر الحرف وبين أن يضغم، وهذا النطق يأتي عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة فيه، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإخفاء 15 التي قرأناها على حضراتكم في الحلقات السابقة.
2: ونذكركم بهذه الحروف، وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزين والفاء والتاء والضاد والظاء.
3: ومعنى هذا الكلام أن أحد هذه الحروف لو وقع بعد نون ساكنة أو تنوين فيجب نطق هذه الكلمة بالإخفاء الحقيقي الذي وضحناه لحضراتكم آنفا.
2: ونأخذ أمثلة على هذا الحكم. كلمة منثورة.
3: كلمة منثورة نجد فيها النون الساكنة، هذه النون جاء بعدها حرف من الحروف التي قرأناها على حضراتكم آنفا، وهو حرف الثاء، لذلك وجب أن ننطق هذه الكلمة كلمة منثورة وفيها إخفاء حقيقي، فننطقها هكذا
2: منثورة.
3: نجد أن نطقنا لحرف النون جاء فيه إخفاء حقيقي منطوقا بشكل متوسط بين الإظهار والإدغام.
2: ونأخذ أمثلة على الإخفاء الحقيقي من كلمتين. فمن ثقلت،
3: نجد أن النطق السابق مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فمن، الكلمة الثانية ثقلت. الكلمة الأولى انتهت بنون ساكنة وهي النون في فمن، الكلمة التي تليها ثقلت بدأت بحرف الثاء، وحرف الثاء هذا من الحروف 15 التي قرأناها لحضراتكم قبل ذلك، لذلك وجب أن يكون في هاتين الكلمتين إخفاء حقيقي عند نطقنا لحرف النون في كلمة فمن، فننطقها هكذا
2: فمن ثقلت.
3: مرة أخرى
2: فمن ثقلت.
3: لاحظ معي أخي المسلم أختي المسلمة حرف النون بالذات وهو ينطق، فننطقه هكذا
2: فمن ثقلت. أما بالنسبة للتنوين، والتنوين أخي المسلم لا يكون إلا من كلمتين، فمثلا فصبر جميل.
3: فصبر جميل نجد أن في هاتين الكلمتين تنوين، هذا التنوين نلاحظه عند كلمة فصبر، أي أن كلمة فصبر آخرها نون ساكنة نطقا، وجاء بعد هذا التنوين كلمة جميل، وجاء في أول هذه الكلمة حرف الجيم، وحرف الجيم هذا من الحروف 15 التي قرأناها لحضراتكم قبل ذلك.
2: فهنا حال النطق لابد أن يحدث الإخفاء الحقيقي، فننطق هاتين الكلمتين هكذا فصبر جميل.
3: مثال آخر
2: كأسا دهاقا.
3: كأسا دهاقا، في كلمة كأسا تنتهي بتنوين، هذا التنوين هو النون الساكنة كأسا، أما كلمة دهاقا فبدأت بحرف الدال، وإذا جاء حرف الدال كما عرفنا أنه من الحروف 15 السابقة، إذا جاء حرف الدال بعد التنوين فيجب أن يكون في هاتين الكلمتين إخفاء حقيقي، فننطقها هكذا
2: كأسا دهاقا.
3: كأسا دهاقا. أخي المسلم أختي المسلمة، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، فحتى ذلك الموعد نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما المراد بالكتاب الذي أنزله الله تعالى؟ وما المراد بالميزان؟ وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، أي الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي أنزل الكتاب متلبسا بالحق بعيدا عن الباطل في أحكامه وأخباره، قائما على الصدق في كل ما جاء به من العقائد والعبادات والفضائل، لا مجال فيه لشك ولا سبيل إلى محاجة أو مكابرة في شأنه، فهو كتاب الحق والصدق. والمراد بالميزان والله أعلم الشرع الذي تحدد به الحقوق ويسوى به بين الناس، أو المراد به العدل، والمقصود بإنزاله الأمر به، وقيل المراد خصوص آلة الوزن، والمقصود من الساعة القيامة في قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي لعل القيامة قريب، والاستفهام للتنبيه والإعذار، والمعنى: وأي شيء يجعلك عالما داريا بما يغيب عنك من الأمور التي من جملتها قيام الساعة. إن قيام الساعة قريب وشيك، وشيك الإتيان، فاتبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الرعد للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الرعد للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان من صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى حديث للدكتور محمد رأفت سعيد، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فإن خير باب نتوجه إليه ليحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله عز وجل أولا، وثانيا ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه مقررا حقائق جعله الله عليها، وثالثا الآثار الظاهرة على صحابته الذين التفوا حوله وكانوا معه. ولنتناول ما تحدث به القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر ولكن يوحى إليه من الله سبحانه الذي اختاره لتبليغ رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا الرسول الكريم حريص على الناس وهدايتهم، ويعز عليه أن يراهم يتهافتون إلى موارد الهلكة، وهو مع المؤمنين ذو رأفة كاملة ورحمة عامة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصفة الرحمة من أبرز الصفات التي تتجلى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، بل مع العالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا شك أن خلق الرحمة كان مركز الجذب لجميع الأجناس التي التفت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الداعي الناصح الأمين الذي رفع لواء التعليم والتزكية يشهد له بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولا بد لهذا الخلق العظيم من أن يعلو ويرتفع، ورفعنا لك ذكرك. وهذا العلو يمنح النور بضيائه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا الارتفاع في المكانة والذكر والخلق ليقتدى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضعوها بعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك

0: بالثناء الأكرم.
1: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت من يقول إن المحتكر أشد ضررا على المجتمع من المرابي، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة حديثا قدسيا عن رب العزة قال فيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبعد، فقد حرص الإسلام على إيجاد مجتمع إسلامي يسود بين أفراده المودة والمحبة والعدل والإيثار والتكافل والتراحم، وأن يكون بينهم تواص بالحق وتواص بالمرحمة. مجتمع إذا فرح فيه أحد من أفراده تقاسم فرحه معه الآخرون، وإذا حزن فيه أحد أفراده شاركه في حزنه الآخرون. وكأنهم ينفذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وبخصوص واقعة السؤال نقول: يوجد بين المحتكر والمرابي قاسم مشترك وصفة جامعة تجمعهما، هو أن كل منهما مستغل حاجة الناس ويضغط عليها لحساب مصلحته الخاصة، ويضربان على هذا الوتر الحساس، بيد أن المحتكر ضرره على المجتمع أشد وخطره أفدح وأعظم من الذي يتعامل بالربا، وذلك لأمرين. الأمر الأول: إن استغلال حاجة الناس إلى الأقوات والأغذية والسلع عموما أكثر ضررا من استغلال حاجتهم إلى النقود. الثاني: إن استغلال المحتكرين لأقوات الناس وضرورياتهم ينال ضرره عموم الناس وجماهيرهم، أما استغلال المرابين لحاجة من يحتاج إلى الاقتراض منهم فضرر ذلك ضيق، يقع على أفراد قلائل وهي التي تضطرها الحاجة إلى التعامل مع المرابي ولا يشمل عموم الناس. ولأن ضرر المحتكر أشد من ضرر المرابي، فإن عقابه عند الله أكبر وأخزى. فإذا كان المرابي يعاقب بسبب تعامله بالربا بالنار يوم القيامة في جوف استغلاله فقر من يتعامل معه وعجزه عن سداد الدين فيضاعفه عليه، فالمحتكر يأكل عقابا على ربحه من الاحتكار لهيبا من نار الجحيم، بقدر ما ينال عموم الناس من أذى جشعه وطمعه، فضلا عن محق الله البركة من هذا الربح، بل رأس المال. ونختم أن باب التوبة مفتوح لكل من المرابي والمحتكر، وأن من تاب تاب الله.

0: الله عليه، وأن من أصر على استمراره على الاحتكار فسوف تكون عاقبة أمره خسرا. ولقد صح في الأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن اثنين من الموالي، أحدهما كان مولى لعثمان رضي الله عنه، والآخر كان مولى لعمر رضي الله عنه، يتعاملان بالاحتكار، فذكرهما سيدنا عمر رضي الله عنه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه، أي عاقبه الله بالإفلاس أو الجذام. فأما مولى سيدنا عثمان تاب إلى الله وأناب، وقال لسيدنا عمر: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود، أي إلى الاحتكار في طعام أبدا. وأما مولى عمر فأصر واستكبر استكباره، وقال لسيدنا عمر: إنما نشتري بأموالنا ونبيع، أي أصر على الاستمرار في تعامله على الاحتكار. يقول أبو يحيى المكي راوي هذا الحديث: فلقد رأيت مولى عمر مجزوما، والله أعلم.
1: الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندما يدخل علينا شهر ربيع الأول أسمع بعض الناس يقول بأن الاحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدعة، فما صحة ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، لقد ابتليت الأمة بمن يصفون أنفسهم بأنهم دعاة، وهي كلمة شريفة تبين أعظم مهمة وأجل وظيفة، تلك الوظيفة التي اختص بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأعظم ما يتحلى به الداعية بعد الإخلاص لله في دعوته العلم وكثرة الاطلاع وفهم الواقع وعمق التفكير. والإخلاص أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، هو بين العبد وبين ربه. أما عندما يكون من تسمى بأنه داعية قليل العلم بليض الاطلاع سطحي التفكير، أضر أكثر مما نفع. هذا واقع عشناه وما زالت فينا بقاياه، فكم رأينا ألسنة تتكلم بعلاقم من صبر وسفاهات من عبارات دون أدب مع جناب النبوة العالي. لقد سمعنا من أطلقوا لفظ بدعة على أشياء كثيرة دون دليل تتكئ عليه أو قول تستند له، اللهم ربما هوى النفس أو لمجرد المخالفة، كما يقال خالف تعرف. إن القلوب المحبة بصدق تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب سيرته، تعشق الحديث عنه، تعشق سماع كلامه. القلوب النقية تهتز طربا عندما تأتي مناسبة مولده، هذا المولد الشريف الذي غير الله به طباعا قاسية ونفوسا متحجرة. عندما يدخل علينا شهر ربيع المسعود باستقبال أشرف موجود وأعظم مولود، تفرح الأمة كلها، وكأني بالكون كله يفرح لهذه المناسبة بمولدك يا سيدي. أشرق النور وباد الظلام، وعرفت الإنسانية معنى الحياة، تلك الحياة التي اغتالت الجاهلية كل معانيها الإنسانية فصارت لا تعرف إلا لغة السيف والرمح. ومما استدل به من قال بمشروعية عمل المولد وبأنه مستحب ويبارك لمن قام به، استدلوا بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من أعظم ما تفضل الله به على البشرية كلها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن سبب صومه قال: ذاك يوم ولدت فيه. صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالا بطلعته على هذا الكون، ولمعرفته بأن الله أرسله رحمة للعالمين، فهو يشكر ربه على هذه النعمة. إن إحياء مولده والكلام عليه وأخذ العبرة من سيرته وسنته لهو أعظم تربية لشبابنا الذين لا يعرفون الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما عظمت معرفتهم لأشياء أخرى لا فائدة لها، كما هو واقعنا المؤلم. إن الاحتفال بالمولد الشريف ليس من البدع المحرمة المستقبحة، ولكنه بدعة حسنة تدخل تحت قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله. أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الأيام في قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، فسرها بنعم الله وآلائه. ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم وأجل الآلاء. عمل المولد والاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة للأمة كلها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله

أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رضينا بما يرضيك أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا، ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. من يذكر الرحمن بالقلب خاشعا، على فوق أعناق الملوك مكانا. إذا كنت تهوى الله نلت المنى، وإن كنت تهوى الناس نلت هوانا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد سيدي علي المليجي الشهير بالوصال في قرية مليج مركز جبين الكور في محافظة

0: الوصية المباركة، حيث جئنا بدعوة كريمة مباركة من أهالي البلدة المباركين. أيها الإخوة المؤمنون، سلامة القلب سفينة النجاة، فالقلب محل نظر الرب، والأولى بالعبد أن يملأ قلبه محبة ورضا. إياك يا أخي الكريم والحقد والحسد، إياك والشحناء والبغضاء. ولقد ورد أن سفيان بن دينار سأل أبا بشر: يا أبا بشر، حدثني عن أعمال من كان قبلنا. قال أبو بشر: كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال: ولما يا أبا بشر؟ قال: لسلامة قلوبهم. وصدق الله إذ يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، من رحمات الله عز وجل بالأمة المحمدية القرآن الكريم، هذا الدستور الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. يا أيها العطشى، تعالوا نرتوي ونعيش أمنا في ربى الفرقان. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى، مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان

مصر.

الناس.

واتبع

you

الله.

إلى الله مرجعكم.

What does

فأما اليتيم فلا

هارون.

0: فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ طه محمد النعماني، ونحن في رحاب مسجد سيدي علي المليلي في قرية مليل مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله: من فرح بالتائب، واستغفر المذنب، ودعا المدبر، وأعان المحسن. إلى كلمة العلم والعلماء مع فضيلة الدكتور حسام الشتيحي في مديرية أوقاف المنوفية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، وعلى الآل والصحب الكرام، وعلى السلف الصالح وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا بد وأن يعيش الإنسان في حياته بين خوف ورجاء، وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية: يا معشر الإنس أفحسبتم وكان في زعمكم أنكم خلقتم هكذا عبثا، كلا والله إن لكم لمهمة فضلتم بها على جميع المخلوقات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم نخلق عبثا، وإنما خلقنا لحكمة ولقدر من الله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فحال الإنسان دائما مع ربه بين خوف ورجاء. هذه الآية الكريمة من آخر سورة المؤمنون. كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رجل أغمى عليه، فقرأ عليه الصحابي هذه الآيات، فأفاق الرجل من غفلته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما قرأت عليه؟ قال: يا رسول الله، قرأت عليه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. نحن خلق من خلق الله نعبد الله وفي حياتنا ذنوب ومعاصي، وأمرنا بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد كل ذنب. فانظر إلى حال ملائكة الله، انظر إلى عبادتهم، واستمع إلى هذا الحديث، والنبي يصف حال عبادة الملائكة فيقول أشرف الخلق صلوا عليه: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. هكذا حالهم منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة. فإذا كان يوم القيامة وقفت الملائكة وقالت: سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. الرسالة إليك أخي المسلم، إذا كان هذا هو حال الملائكة يستقلون عبادتهم مع ربهم مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعلى الرغم من ذلك يستقلون العبادة، فما بالك أنت وأنت من حال إلى حال. المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير من وجل قلبه، وخير من تعلق بالله، وخير من دعا إلى الله. يتعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم لضائقة مالية، فيقترض من بعض الأنصار مالاً، فيأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق من تمر لرجل من بني ساعدة، فأتاه يقضيه تمرا، فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار أن يقضيه تمرا، فذهب وأعطاه تمرا دون تمره، فأبى أن يقبله، فقال له: أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا؟ قال الرجل: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله؟ ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له الحوار، فبكى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: نعم، ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو لا يتعتل. ثم أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم السيدة خولة وقال لها: يا خولة اذهبي معه، عديه واقضيه واذهبيه، فإنه ما من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار، وما من غريم يخرج من عند غريمه غير راض إلا كان عليه في كل يوم وليلة إثما. معنى الحديث يا سادة: حبيبكم محمد خير من يخاف الله، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. اقترض من بعض الأنصار تمرا، ثم أمر أن يرد هذا التمر، فجعل الصحابي تمر رديء فأبى أن يقبله، فأخافه الرجل بأن هذا تمر رسول الله كيف ترد؟ قال له: نعم، أرد هذا التمر، لأن الرسول لا يقضي إلا بالحق والعدل. وفي الحقيقة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم لتكون لنا درسا، أنه إذا كان على إنسان مال فينبغي أن يحسن الظن في الله أن يرزقه الله المال ليرد هذا المال إلى صاحبه. من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لماذا؟ لأن الغريم إذا أخذ حقه وخرج راضيا من عند غريمه، الملائكة والأسماك في البحار يدعون له لأنه أكرم غريمه. وعلى العكس، إذا خرج من عنده غير راض كان عليه في كل يوم وليلة إثما. إخوة الإيمان والإسلام، رسالتنا دائما هي رسالة من قرآن ربنا ومن سنة نبينا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعمر القلوب بالإيمان، وأن يجعل الألسن في ذكر الرحمن. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم اجعل مصرنا وبلدنا بلد الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: على قدر النوايا تكون العطايا، وعلى قدر المؤونة تكون المعونة، وعلى قدر الاستعداد يكون الإمداد، وعلى قدر الصبر يكون الجبر. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور حسام الشتيحي في مديرية أوقاف المنوفية، ونحن في رحاب مسجد سيدي علي المليج الشهير بالوصال في قرية مليج مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي الكريم، علق قلبك بالله، وضع أمالك عند الله، وكن على يقين أن الله سيجبر خاطرك. جهلت عيون الناس ما بداخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن تدبيرا. هيا بنا نرفع وكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

واستر عيوبنا واشرح صدورنا.

0: اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، واوردنا حياض حبك، واذقنا حلاوه ودك وقربك، اللهم امين. اخوه الايمان والاسلام، بهذه الابتهالات والادعيه والمدائح النبويه التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع، نصل بحضراتكم الى ختام هذه الامسيه المباركه. في الختام، هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحانك ربي لا أحصي ولا أحسن ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى إشاراتي ضبط

0: ومن كل ضيق مخرجا. أسألك أن تجعل أعمالنا كلها لوجهك خالصة، وألا تجعل لأحد فيها شيئا. نسألك يا ربنا الإخلاص في السر والعلانية. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. نحييكم أيها الأحباب في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد حثنا صلى الله عليه وسلم على احترام الكبير ورحمة الصغير. وقد روي أن أعرابيا دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال: تقبلون صبيانكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن إكرام الضيف والجار والإحسان إليهما من الأخلاق التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

إن من أسباب السعادة الدعاء بها، فلتدعو الله دوما أن يجعلك من أهل السعادة. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كان يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم إن كان كتابي في كتاب أهل السعادة فأثبته، وإن كان كتابي في أهل الشقاء كتبت علي صعبا أو ذنبا فامحه واجعله في كتاب أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: واجعلنا للمتقين إماما، يقول: أئمة هدى ليهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فمد يديك، ارفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، ألح عليه، إلزم بابه، انتظر لطفه، ترقب فتحه، أحسن ظنك فيه، انقطع إليه، تبتل إليه تبتيلا حتى تسعد وتفلح.

0: إن مفهوم الأمانة ليس قاصرا على رد الودائع والأمانات إلى أصحابها، لأن معنى الأمانة أشمل من ذلك وأعظم منه بكثير. فالدين الذي من الله به عليكم أمانة في أعناقكم، جسدك أمانة، أبناؤك أمانة، زوجتك أمانة، مالك أمانة، وظيفتك وعملك أمانة، وطنك أمانة، كل ما يتعلق بك أمانة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من شعائر الدين أمانة. من فرط في شيء منها أو أخل به فهو مفرط فيما ائتمنه عليه ربه تبارك وتعالى. البصر أمانة، والسمع أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، واللسان أمانة، والفرج والبطن وغير ذلك أمانة عندك. وتبليغ هذا الدين أمانة، فالرسل أمناء الله على وحيه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ولنتذكر قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
1: يا إله العالمين.

إن من رحمة الله بنا أن شرع لنا الاستغفار في أدبار العبادات وفي سائر الأوقات، لأن الاستغفار يجبر النقص ويصلح الخلل ويقوم مقام النسيان، ولأنه يقوي الضعف. فأول لفظ نلفظه بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا. فمن منا لم يحدث نفسه ولم تأخذه الخواطر يمنة ويسرة وهو في الصلاة؟ لذلك نستغفر الله بعد أداء تلك العبادة، لما روي عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الفتن عني، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا من أحصى كل شيء بعلمه، أنت تقبل مني صالح أعمالي ودعائي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن تقترب من 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه

وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين

وسيجزي

كِتَابًا مُؤَجَّلًا.

وسنجزي الشاكرين.

والله يحب الصالحين.

كسبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله أكبر.

ينزل به سلطانا.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم

أوه.

منكم. والله ذو فضل على الناس.

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

0: يفتح
1: يكرمك ويكرمك. اللهم صل على حضرة النبي. سيدي يا حاج.

تتفكرون. ويتفكرون.

0: اللهم صل على النبي. صل على حضرة النبي.
1: أنا عارف
0: اذكر الله.
1: أنا عارف
2: هذا شرف.
1: عارف أنا.
0: صل على النبي يا حاج.
3: الله أكبر.
0: الله يكرمك.

عليك.

سبحانك فقنا عذاب النار.

عندك وما للظالمين من أنصار.

0: النبي
1: صلاه النبي
0: الله.
2: What the hell?

0: سبحان المنى يا عم كمان الله
1: سبحان المنى
0: طيب تعريف
2: إنك لا تخلف الميعاد.

الْحُسْنَى

إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم رب

بعضكم من

على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.

أبا.

0: الذهب. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن سارة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة آل عمران بمشيئة الله عز وجل. قرآن سارة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورتي الحاقة ونوح. منتصف الليل.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا بكم.
0: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه، قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أشده وليس له مال كثير، عمل لدى السيدة خديجة رضي الله عنها، واستأجرت معه رجلا من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها: ما رأيت من صاحبة لأجير خيرا من خديجة، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالمعروف من خلال كتب السير أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب مال كثير، بل كان متواضعا ماديا، وقد حرص منذ أن بلغ أشده على الاعتماد على نفسه، وسلك طريق العمل الشريف، وأبت نفسه أن يكون اتكاليا أو عالة على بعض أقاربه. وهنا في هذا الأثر يوضح لنا التابعي الشهير الإمام محمد بن شهاب الزهري، يوضح جانبا من حياة الرسول العملية في شبابه، ويلقي الضوء على عمله بالتجارة خاصة، حيث استعملته السيدة خديجة رضي الله عنها على تجارتها بمساعدة غلامها ميسرة وهو من قريش أيضا. وكانت أشهر الأسواق آنذاك بتهامة، وكان أشهرها على الإطلاق سوق حباشة. والواضح من الروايات أن التجارة التي كان يقوم بها هي بيع الخز، وهو أنواع من الحرير والأقمشة المتميزة في الجودة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يربح ربحا حسنا، ولأجل ذلك كانت السيدة خديجة تكرمه.
0: نعم أستاذنا الكريم، هذا سيدنا الرسول يعمل بالتجارة في مال السيدة خديجة رضي الله عنها قبل النبوة، وهذه سيدتنا خديجة رضي الله عنها أول السيدات اللاتي عرفن بالكرم، لكن نتساءل عن أعمال أخرى لسيدنا الرسول كان يقوم بها غير التجارة.
1: لقد تناولت كتب السيرة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أنه قبل الاشتغال بالتجارة عمل برعي الغنم، وكان عملا مألوفا آنذاك. ووضح النبي أن هذا العمل قام به كل نبي قبله. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. والقراريط مفردها القيراط، وهو نوع من النقد أو العملة، وهو جزء من الدراهم والدنانير. وذهب بعض العلماء أن القراريط اسم لمكان في مكة قرب جياد كان النبي يرعى فيه الأغنام. والملاحظ أن هذا العمل وهو الرعي مهنة شاقة تتطلب صبرا وتحملا، حيث يجمع ما تفرق من الغنم ويدفع عنها السباع والوحوش والسراق. إذن تعلم الرسول من هذا العمل الصبر وقوة التحمل.
0: لا شك أن سيدنا الرسول عرف بصفاته النبيلة وهو يتاجر.
1: نعم، لقد اشتغل النبي في شبابه بالتجارة في أسواق

0: الحجاز وبعض مدن اليمن، وكانت السيدة خديجة أشهر الذين تاجر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عمه أبو طالب يصحبه معه إلى الشام في التجارة حين كان صبيا. ومن أهم مقومات نجاح العمل بالتجارة الصدق والأمانة وعدم الغش، ومن خلال عمل النبي بالتجارة تمكنت فيه صفات عدة، منها الأمانة والإخلاص والصدق والعفة والطهارة، وقد اشتهر بين الناس بهذه الصفات فكانوا يثقون فيه ويصدقونه، فإذا اشتروا منه شيئا من الثياب قالوا: هل فيها عيب؟ فكان يقول: لا، غير أنها لا تدوم. ولهذه الدرجة من الصدق والأمانة كان الناس يترقبون مقدمه كي يشتروا منه. ولا شك أن السيدة خديجة كانت تراقبه من بعيد فتسأل عنه غلامها ميسرة، وكان ميسرة ينقل لها كل شيء يتعلق بأمر التجارة ومن معه. فكانت تزداد عجبا أن يكون هناك شخص في هذه السن التي تتجاوز 20 قليلا ويحوز كل الصفات النبيلة. ولهذا اتخذت السيدة خديجة قرارا بالزواج منه. وقليل جدا في بلاد العرب أن ترى المرأة هي التي تتقدم لخطبة الرجل، فالعكس هو المعهود. لكن لا غرابة هنا في هذه الحالة التي حازت كل صفة جميلة وكل خلق حسن. أضف إلى هذه الصفات الأوصاف الخلقية التي لخصها الشاعر في قوله: فأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا محمد بن شهاد الزهري رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أشده وليس له مال كثير، عمل لدى السيدة خديجة رضي الله عنها، واستأجرت معه رجلا من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها: ما رأيت من صاحبة لأجير خيرا من خديجة، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. دكتور، لو نتحدث عن فلسفة العقود في الشريعة الإسلامية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. العقد في الإسلام ليس مجرد اتفاق قانوني فقط، بل هو التزام أخلاقي وقانوني قائم على الرضا والعدالة والشفافية، وهو بذلك يجمع بين البنية القانونية والبنية القيمية في آن واحد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ف فهذه الآية تجعل الوفاء بالعقد التزاما دينيا قبل أن يكون التزاما قانونيا. فالعقود في الإسلام تقوم على الرضا الحر وعدم الإكراه ووضوح محل العقد، وهو ما يسمى بمنع الغرر والعيوب المعروفة من غش أو تدليس أو ما إلى ذلك، ويقوم على العدالة التبادلية، وذلك بمنع الاستغلال أيضا.
4: ما المقصود بالعدالة التبادلية دكتور؟
5: أي أن هناك توازن بين أطراف العقد، لا يجوز أن يكون هناك إذعان.
4: ما المقصود بالإذعان أيضا؟
5: بالإذعان أن تكون الشروط كلها يمليها طرف واحد والطرف الآخر لا يجوز له أن يتدخل فيها بالتعديل أو ما إلى ذلك، أو بإبداء رأيه أو رضاه أو عدم الرضا أو ما إلى ذلك. فالعقود في الإسلام لا يوجد فيها مثل هذا. أما في الفلسفة القانونية الغربية فالعقد يفهم كأداة تنظيم قانوني محايد بعيدا عن الأخلاق، ومحايد بمعنى أنه لا ينحاز لطرف دون طرف بذاته، ولا يراعي ضعف طرف في علاقة سواء كان فيها إذعان أو لم يكن فيها إذعان. العلاقة التعاقدية هناك لا ينظر فيها إلى قوة الطرف أو بعض الأطراف أو ضعف بعض الأطراف، وبالتالي يتدخل بأخلاقياته وقيمه فيوازن بينهما. فنحن عندنا نظرة الميسرة وما إلى ذلك في بعض التعاقدات رحمة بالطرف الضعيف، خلافا للقوانين الغربية كما قلت، فهي تنظر نظرة أو تنظم هذا الأمر أو هذا العقد تنظيما قانونيا محايدا جافا. وفي الليبرالية يعد تعبير عن الإرادة الحرة للأفراد هو الأهم، حتى لو كانت النتائج غير متوازنة اجتماعيا. فالإسلام تجاوز هذا الفصل بين الأخلاق وبين القانون، فجعل العقد غير صحيح إذا اختل معيار العدالة أو كان هناك غرر حتى لو تم ذلك بالتراضي.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسق

وأشهدوا

واستشهدوا

وأشهدوا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة البقرة للقاري الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. ومتى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أوجاعي ويلقي على المآسي سدولا. أنا راض بكل ما قدر الله ومزج إليه حمدا جزيلا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشداً.

قدم المبتهل الشيخ كامل نوار هذا الابتهال كما أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يبدأ الترتيل من الآية 30 من سورة صاد وحتى الآية 45 من سورة الزمر.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل علينا من الآية 30 من سورة صاد وحتى الآية 45 من سورة الزمر. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في 13 دقائق من بعد منتصف الليل. أما ساعتنا الآن فهي 1:30 بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول بعض العارفين: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله، كما لم يخطر ببالك فلم تقله. فالدنيا سريع زوالها وانقضاؤها، والعيش الحقيقي هو عيش أهل الجنة، حيث النعيم الذي لا زوال له، والحياة التي كتب الله لها الخلود. ألا إن العيش عيش الآخرة، كما كان يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. رضي الله عن المهاجرين والأنصار، وجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 31 من سورة الأعراف للقارئ الشيخ محمود حسين منصور.

ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته

نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون

آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية،

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورة الأعراف للقارئ الشيخ محمود حسين منصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي قاف والذاريات للقارئ الشيخ عبد الحميد الباسوسي.

كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي قاف والذاريات للقارئ الشيخ عبد الحميد الباسوسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله بيبرس.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله بيبرس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:50 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن الصلاة عليه، فإنه لا يدري لعل ذلك يعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النجم للقارئ الشيخ محمد عبد البصير.